على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تفضل عود خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الهجوم العدواني على مراكز حدودية برية ومنصة نفط بحرية في الكويت. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن. نصف النهائي يشتعل، من يلامس الكأس؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والمغرب وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. وأشاد سمو خلال الاتصال الهاتفي مع معالي ناصر بوريطة بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيرة والذي استهدف 3 مراكز حدودية برية وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل للمصاب. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرة الإنذار داعية المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واشنطن اليوم في إطار مساع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز ضمن توجه أوسع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ويسعى العراق إلى تحقيق توازن في علاقته مع كل من الولايات المتحدة وإيران في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري بين الخصمين. وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه من ضمن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة في مجالات النفط والغاز وإدخال الشركات الأمريكية المتخصصة التي سترفع مستوى الطاقة الإنتاجية. ونقلت الوكالة عن العبودي قوله إن الاتفاقيات المزمع توقيعها في قطاعي النفط والغاز ستتضمن أيضا العمل على إيجاد منافذ تصدير بديلة. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إذن تشتعل أجواء المونديال مع اقتراب كأس العالم 2026 من محطتها الحاسمة، حيث تضيق المساحة أمام الأحلام ولا يبقى في السباق سوى 4 منتخبات تبحث عن خطوة أخيرة طبعا نحو النهائي. في النصف النهائي نحن أمام ليلتين من العيار الثقيل فعلا. فرنسا تواجه إسبانيا في قمة أوروبا واعدة، وإنجلترا تلتقي الأرجنتين في مواجهة تحمل تاريخا من الندية وكثيرا من الطموح. مواعيد نصف النهائي بتوقيت الإمارات: الثلاثاء 14 يوليو فرنسا في مواجهة إسبانيا عند الساعة 11 مساء، الأربعاء 15 من يوليو إنجلترا تلتقي بالأرجنتين عند الساعة 11 مساء. إذن الفائزان من هاتين المواجهتين يعبران إلى النهائي يوم 19 من يوليو، بينما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 يوليو. ويبقى السؤال: من تحبون ومن تشجعون لملامسة الكأس الغالية؟ في هذه المرحلة بالتأكيد لا تكفي الأسماء الكبيرة وحدها، فالحسم سيكون لمن يلعب بذكاء ويتعلم من كل ما مر به في هذا المونديال، ويعرف كيف يحول التفاصيل الصغيرة إلى خطوة كبيرة نحو المجد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يعني الويك اند كان مليان بالأشياء الحلوة والنتائج المفرحة. مبروك لكل طلاب الثانوية العامة بغض النظر عن المناهج الدراسية اللي كانوا عم بتبعوها. كنا كلنا مبسوطين بالنتائج اللي طلعت خلال الويك اند, وشفنا فرحة الأهل وشفنا الأوائل على دولة الإمارات العربية المتحدة. وكلنا هيك وقفنا وسألنا حالنا, إحنا أدي كان معدلي بالتوجيه, أدي كان معدلي بالثانوية العامة؟ لين تحبي تحكي أدي كان معدلك؟ أول إشي قولينا شو السيستم كان تبعك, وزاري أمريكي بريطاني؟
1: أنا كنت وزاري.
0: أوكي حلو.
1: فالوزاري نحن بنقدر نختار متقدم وعام.
0: أوكي شيء شو الفرق بالله بين المتقدم والعام؟
1: بيكون أكتر للمهندسين واللي بدون يطلعوا دكاترة وهيك.
0: أوكي
1: المنهج أتقل
0: يعني زي كأنه شوي. علمي وأدبي عنا ببلادنا.
1: علمي وأدبي. أوكي.
0: أوكي.
1: أنا ضليتني صف 10-11 متقدم, بعدين تذكرت أنه أنا ما بدي أعلام.
0: أنا ما بدي أكون لا مهندسة ولا دكتورة.
1: أنا بدي أعلام. قلبت على عام. أخذت 93.
0: إيش 93 وإنك إيش مستحية من العلامة؟ ما فهمت يعني. برافو ولدان. برافو برافو 93 حلوين. بعدين على فكرة بحس هلأ الوقت ما عاد كأهل إحنا, معلش أحكي إنه بجوز هاي فكرتنا على المعدل اللي كتير كتير كتير عالي ما عادت عندنا موجود. صرنا نؤمن إلى حد ما بإنه كل ولد إله قدرات ومؤهلات تختلف عن الأولاد التانيين. خلينا نشوف المستمعين على 404 بتتذكروا معدلاتكم بالثانوية العامة وشو كان السيستم اللي أنتم ماشيين عليه؟ هل هو سيستم الوزاري اللي هو إحنا بنسميه التوجيهي أو الثانوية العامة, أو كنتوا سيستم أمريكي أو كنتوا سيستم بريطاني؟ شاركونا لنشوف دولة الإمارات العربية المتحدة كيف باركت وكافأت أوائل الثانوية العامة بالدولة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي لـ13 من يوليو. احصلوا على خصم 40% على حقائب اليد والنظارات الشمسية لدى ألدو إكسسوارات حصريا في سيتي سنتر مردف من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدد لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للجماهير.
5: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم من تود مع بيين. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية. 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار بس. اشتركوا هلأ عن طريق تود.tv.

بكل سنة منشوف أوائل الثانوية العامة ومنبارك لهم، لكن هالسنة الموضوع كان مختلف. ليه؟ لأنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بارك لأوائل الثانوية العامة بطريقة ما كانت عادية، كانت عبارة عن مكافأة مالية بالإضافة لرسالة من صاحب السمو عم بتقول الرسالة: فخورين فيكم وعم نراهن عليكم. أوائل الثانوية العامة قالوا بأنه الرسالة أثرت فيهم بالضبط مثل ما أثرت فيهم المكافأة المالية اللي كانت عبارة عن 100,000 درهم. انتم متخيلين 100,000 درهم؟ في بعض الجامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة الطالب ممكن تخلص سنواته الجامعية بهال100,000 درهم. عن جد كل سنة الإمارات عودتنا على أشياء مختلفة. يعني السنة الماضية كانوا أوائل الثانوية العامة لهم الأولوية في الحصول على الإقامة الذهبية لمدتها 10 سنوات بدولة الإمارات. هالسنة الموضوع كان مختلف، يعني منقول حتى دولة الإمارات بشيوخها وبقادتها بيحاولوا بالطريقة اللي يقدروا فيها أوائل الثانوية العامة تكون كل سنة مختلفة عن السنة اللي قبلها. طلاب الثانوية العامة صراحة يعني أنا بدي أحكي أسماءهم لأنه بيستاهلوا بأنه يتم ذكرهم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بدولة الإمارات. عبير عبد الرحمن الشامسي، مسار النخبة، تعليم حكومي دبي. آدم محمد عوض إبراهيم، المسار المتقدم، تعليم حكومي أبو ظبي. حصة راشد مصبح العليلي، المسار العام، تعليم حكومي أبو ظبي. علي عاصم حسن، المسار المتقدم، تعليم خاص الشارقة. عبد الله ياسر أبو عرابي، المسار العام، تعليم خاص أبو ظبي. مش بس كان الموضوع من إمارة دبي، كمان صاحب السمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة أعلن عن منحة دراسية كاملة إلهم بأي تخصص بيختاروه بجامعة الشارقة، وهي يمكن كانت أجمل رسالة بتوصل لأي طالب بذل جهد ودرس وسهر ليقدر يوصل ويجمع المعدل اليوم وصل له. فألف مبروك لكل طلاب الثانوية العامة، وأكيد رح نرجع ونتابع معاكم بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس. خليكم معنا.

هاجر إحدى المستمعات المميزين عندنا لإكسترا فايبس على هوا 99 العربية بعثت لنا مسج وفويس مسج عم تحكي فيها بأنه امبارح خلال الويك أند كانت موجودة بأحد المكتبات الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ابنها الصغير حابب أنه يشتري كتاب وهي عم بتقول أنه هالرسالة حابة توجهها لكل الأمهات والأباء بأنه يشيكوا الكتب اللي بدهم يشتروها لأولادهم قبل ما بالفعل تتم عملية الدفع. كانت هاجر عم تحكي برسالتها شغل كتير حلوة بأنه إحنا إجينا نحن وأولادنا لنعيش بدولة الإمارات لنحميهم من أي شيء إحنا عم بيكون ضد عاداتنا وتقاليدنا. للأسف هاجر لقت بأنه بعض المحتوى اللي موجود في الكتاب غير مناسب للعادات والتقاليد الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومثل أي أم توجهت إلى الموظف المسؤول في مكان المكتبة وقالت له عن الموضوع اللي بيصير. والصراحة تصرف الموظف كان جدا إيجابي. أول شيء اعتذر وقالها طبعا هذا لا يجوز لأنه هذا الشيء لا يتوافق مع القوانين الخاصة بدولة الإمارات. وبالفعل تم سحب الكتب اللي موجودة على رف المكتبة وتم التواصل مع كافة الفروع الخاصة بالمكتبة لأنه هي إحدى المكتبات المعروفة. فكانت هاجر عم بتقول إحنا تعودنا بدولة الإمارات بأنه دائما الصوت ينسمع. وبالفعل هذا الشيء أنا بدي أحكي يعني عن جد في واحدة من أحلى المبادرات اللي دائما بحكي عنها مبادرة كلنا شرطة. بجوز هي تتعلق بموضوع مخالفات السيارات والأمور اللي بتصير على الطريق بس كلنا شرطة إحنا الناس اللي عايشة بالإمارات أسقطنا على كل شيء موجود بحياتنا لأنه البلد بتعني لنا لأنه الولاء عنا كتير عالي فمنحب أنه كل شيء يكون زي الستاندرز اللي علمتنا عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. فكانت عم تسأل هاجر في هيك حالة هي متأكدة بأنه إذا وجهت الرسالة إلى الجهة المسؤولة رح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لكن كانت عم تسأل في هيك حالة من هي الجهة المسؤولة عن الكتب الخاصة بالأطفال الموجودة في المكتبات. فصراحة قعدنا نفكر هل هي وزارة التربية والتعليم؟ ما أظن لأنه وزارة التربية والتعليم تتعلق بالمناهج الدراسية. هل ممكن تكون هي هيئة وتنمية المجتمع؟ كمان هذا الشيء صراحة ما بنقدر إحنا نجاوب عليه غير الناس الصراحة اللي هلأ عم تسمعنا وعندها فكرة على الموضوع أو عندها خبرة بموضوع بأنه إذا الشخص لقى محتوى غير لائق في كتاب في إحدى المكتبات ما هو التصرف القانوني اللي ممكن يحميه ويحمي الأشخاص اللي عم بيشتغلوا. لأنه دائما بنقول الخطأ وارد وممكن يكون الموضوع سقط سهوا لكن إحنا كأشخاص عايشين بدولة الإمارات ومثل ما قلت الحب عنا عالي والولاء عنا عالي لازم نكون دائما عم ننتقد نقد بناء لنقدر نوصل للإجراءات اللي تحمي أولادنا من أي محتوى ضد العادات والتقاليد. فلو سمحتوا لو هلأ في حدا عم بسمعنا وعارف الجهة اللي المفروض بأنه هاجر تتواصل معها بخصوص هذا الموضوع يبعثوا لنا على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 04 871 5522.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق 12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
7: المنتخب الإنجليزي حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز كتير حلو على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمتيد بمباراة ظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة قبل ما يحسمها الإنجليز. المباراة الثانية كانت الأرجنتين وسويسرا، ومن خلالها الأرجنتين وصلت رحلة الدفاع عن لقبها وتغلبت على سويسرا 3-1 بعد وقت إضافي بلقاء كان مليان الإثارة والحماس حتى الدقائق الأخيرة، لتضرب موعد ناري مع إنجلترا نصف النهائي. وبهيك المربع الذهبي صار جاهز، إسبانيا ضد فرنسا والأرجنتين ضد إنجلترا.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

هلا الناس اللي عم تتواصل معنا وعم بتقولنا عن الجهات الرسمية اللي لازم يتم التواصل معها إذا الشخص لقى محتوى كتاب في إحدى المكتبات غير لائق ولا يناسب العادات والتقاليد. وهذا الشيء اللي كانت عم تحكي عنه واحدة من المستمعين عنا هاجر شذا، كانت عم بتقول وزارة الثقافة والسياحة، بس بحسب البحث اللي عملناه كانوا عم بيقولوا بأنه إذا حدا عايش بدولة الإمارات ولقى بأنه في محتوى غير مناسب وغير لائق ولا يناسب العادات والتقاليد في مكتبة تجارية اللي هي مكتبة بتبيع الكتب، أول إشي بيتم التواصل مع إدارة المكتبة، وإذا كنت حاسس بأنه الأمر بيستدعي مراجعة رسمية فيجب تقديم بلاغ إلى وزارة الإعلام وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم تداول المطبوعات والمنشورات في الدولة. فصراحة لهلأ ما عندنا خبر 100%، فلهيك عم نطلب من المستمعين اللي عم بيسمعونا بأنهم يتواصلوا معنا ويخبرونا إذا عندهم معلومات متأكدين منها وصحيحة على 404، من هي الجهة الرسمية اللي المفروض بأنه يتم التواصل معها في حالة أن الشخص لقى محتوى غير لائق في أحد الكتب بالمكتبات التجارية.

0: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية. الإمارات تتضامن مع سوريا وتعزي في ضحايا غرق عبارة في دير الزور. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن. طريق المجد يشتعل، من يكتب الفصل الأخير في مونديال 2026؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والمغرب وسبل تعزيز الآفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع سوريا الشقيقة في حادث غرق عبارة بمحافظة دير الزور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وإلى الحكومة السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. ودعا غوتيريش في بيان نسب إلى المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجيري جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي، مع اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لخفض حالات التوتر الحالية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة مجددا من العواقب الوخيمة الناجمة عن عودة هذه الأعمال العدائية الشاملة على شعوب المنطقة وعلى السلام والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. واختتم غوتيريش بيانه: بحث كل من إيران والولايات المتحدة بحث كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية على استئناف المفاوضات بشكل عاجل والعمل على معالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية. يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واشنطن اليوم في إطار مساع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز ضمن توجه أوسع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ويسعى العراق إلى تحقيق توازن في علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وغيرها في وقت يستمر فيه التصعيد العسكرية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: مع اقتراب ساعات الحسم تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى نصف نهائي مونديال 2026، حيث لا مجال بالتأكيد للتعويض ولا مكان إلا لمن يملك النفس الأطول في سباق المجد. وبين حسابات الحاسوب الفائق أوبتا وحماسة المدرجات تدخل الترشيحات على خط الإثارة، فالأرقام تمنح فرنسا الأفضلية، لكن كأس العالم علمنا دائما أن الطريق إلى اللقب لا يرسم بالأرقام وحدها. فبحسب أوبتا فرنسا تتصدر الترشيحات بنسبة 34.05% وتملك أفضلية لعبور إسبانيا نحو النهائي بنسبة 57.7%. إسبانيا تأتي ثانية بنسبة 23.45%، مدعومة بمستوى متصاعد يمنحها حضورا قويا بين الكبار. إنجلترا تحل ثالثة بنسبة 21.94% مع أفضلية ضئيلة للغاية أمام الأرجنتين تصل إلى 50.9%. الأرجنتين حامل اللقب يأتي رابعا بنسبة 20.55%، لكنه يبقى حاضرا بقوة الخبرة والشخصية في لحظات الحسم. إذن هكذا تقول الأرقام قبل صافرة البداية، لكنها تبقى طبعا مجرد قراءة على الورق حتى يتكلم الملعب. فهل تؤكد فرنسا ثقة التوقعات أم تفاجئنا إسبانيا أو إنجلترا أو الأرجنتين بالقلب المعادلة؟ نصف النهائي وحده سيكشف إن كانت الحسابات ستصمد أم أن المونديال ما زال يخفي فصله الأجمل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

وهذا اللي دائما بنقوله the power of radio. عن جد شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا على 404 بخصوص قصة هاجر اللي كانت عم تحكي لنا إياها بشكل سريع. الناس اللي هلأ بديت تسمعنا, هاجر خلال الويك اند كانت بإحدى المكتبات التجارية مع ابنها بأحد المولات, وكان ابنها بده يشتري كتاب, وهي عم بتقول بأنه هاي رسالة لكل الأباء والأمهات, إنكم تشيكوا الأمور اللي بتشتروها لأولادكم قبل, بالرغم من أنه الحمد لله الحمد لله إحنا عايشين في دولة الرقابة فيها على مستوى جدا عالي. وكانت عم بتقول هاجر أصلا واحدة من أهم الأسباب اللي خلتنا بأنه نيجي ونكون عائلتنا ونخلي أولادنا يعيشوا بهالبلد, هو أنه إحنا عارفين بأنهم رح يكونوا إن شاء الله في أمان ويكون في رقابة كتير عالية. هاجر وهي عم بتشيك الكتاب اللي بدها تشتريه لابنها لقت بأنه في بعض المحتوى المنافي للعادات والتقاليد الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة, فهي طبعا عملت بعض التصرفات القانونية, تكلمت مع الموظف المسؤول في المكتبة, الموظف اعتذر وطبعا سحبوا كل الكتب اللي موجودة على الرف, وتم إرسال بريد إلكتروني لكل الفروع اللي موجودة لهاي المكتبة. بس هي عم بتقول بأنه هي واحدة من المكتبات المعروفة جدا, وحابة أنها تتواصل مع جهة رسمية بخصوص هذا الموضوع. وصلنا بأنه الجهة الحالية المسؤولة عن هذا الموضوع هي الهيئة الوطنية للإعلام, وهاجر الصراحة طلبوا كمان أنك تبعتي لنا اسم الكتاب واسم المكتبة, وبناء عليه رح يتم التواصل واتخاذ الإجراءات القانونية. فمنقول دائما بدولة الإمارات العربية المتحدة ما في رسالة بتوصل إلا ما يميز هذا البلد سرعة الاستجابة.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: قبل ما نطلع هيك فصل إعلاني سريع بإكسترا فايبس، لو سألتكم سؤال إجا حدا بده يخبركم أخبار وقال لك عندي خبرين، خبر حلو وخبر مش حلو، بأي خبر بتحب أبلش؟ شو الخبر اللي رح تختاره؟ لين إيش خبر بتختاري؟ عادي يعني يبلش لك بأي خبر اللي حلو اللي مش حلو.
1: لا أنا دايما بحب إنه انكسر بعدين اترمم.
0: وأنا الصراحة بحس إنه رح أنقي الخبر اللي مش حلو اللي هو خلص خلي بدني ينسم شوي بس بعدين أكيد الخبر الحلو حيغير لي مودي. رح نحكي على فكرة عن تأثير هذا الموضوع وليش في ناس تختار خبر قبل خبر، يعني في ناس بقول لك لا بلش لي بالخبر الحلو بعدين قولي الخبر اللي مش حلو. فأنت لو انحطيت بهذا الموقف إجا حدا بده يخبرك مجموعة من الأخبار وقال لك عندي خبرين، خبر حلو وخبر مش حلو، مين الخبر اللي بتختار إنك تسمعه أول؟ على 404 وعن طريق رقم الواتساب 04-871-5522 لنشوف نيكست شو السر بهالموضوع.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: اربحوا سيارة امهيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
6: جائزة الكرة الذهبية أشهر جائزة فردية بعالم كرة القدم، ما أعطوها إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه لافياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود اللي كان يرتدي الأسود من رأسه لأخمص قدمه. فاز فيها بعام 1963، ومن هذاك الوقت وعلى مدار أكثر من 60 عام ما فاز فيها أي حارس مرمى تاني. بقولوا إنه صد 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرمى بطريقة ما بتشبه أي حد. حارس واحد، جائزة واحدة، وما فاز فيها حدا من هداك الوقت. التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بيان. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر هلأ من الترفيه ب 69.99 دولار بس. اشتركوا عن طريق الموقع Todd.tv.

0: خلينا نشوف شو أراءكم بالموضوع اللي فتحنا اليوم. إذا إجا حدا قال لك عندي خبرين لإلك، خبر حلو خبر سيء، مين بتختار تسمع أول؟ خلينا نقول صباح لسارة اللي صارت معنا على الهواء. صباح سارة.
1: صباح نور،
0: كيفك؟
1: شو أخبارك؟ الحمد لله، والله اشتقت لك هبه والله.
0: حبيبتي رح تشتاقولي كثير الفتره القادمه على فكره، ضيلي 4 دايز اطلع على الهواء وبعدين ان شاء الله رح ابلش اجازتي. بترجع بتسمعوا الساعه 8 باذن الله. امتى طالعه اجازتك انت ساره؟
1: لا انا لسه لازم اعمل الاجازه صراحه، عشان هيك عم بقول لك
0: يوم نص سبعة. بتحسوا هذا الشعور اللي هو إذا أنت بترجع من إجازتك قبل ما يرجع كل الناس، اللي هو أنا ليه طلعت إجازتي كتير؟
1: بعرفي شو الشي اللي يخليه حلو؟
0: إيش قولي لنا؟
1: إنك لما ترجع للمكان بعد ما يروحوا الناس إجازة ما تصير في زحمة.
0: صح، رواق رواق من غير شر يعني. مع إنه دائما بحس في مواقف مرقنا فيها منحس لا الحمد لله يا رب هيك الزحمة حلوة الناس حلوين.
1: إيه والله.
0: فيا رب
1: الله. فترة معينة عندك.
0: عن جد الله يديم هيك نعمة الأمن والأمان. قولي لنا، بتحبي تسمعي الخبر الحلو قبل ولا الخبر السيء؟
1: لا شوفي، أنا مبدئيا الأخبار السيئة مش إنه ما بحب أسمعها، بس بحاول إني أتفاداها، إنه خلوها عندكم.
0: أوكي.
1: فبالنسبة لي أحب أسمع أول شيء الخبر الحلو، يفرفشني ويغير مودي كله. وبعدين يدوني أي خبر وحش أقول خلاص الحمد لله، ما الأول كان أحلى.
0: اوكي، ما بتحسي انك او ماي جاد وصلت للبيك بالفرحه والادرينالين وبعدين سمعت شغله مش حلوه؟
1: خلاص ما تاثر علي،
0: ما بتاثر علي
1: يعني، بضلني ماسكه في مودي انه ما راح اغير مودي، انا هيك هيك هيك حلو،
0: ما شاء الله.
1: هيك انا بالنسبه لي خلاص تمام. والله ما في كمان ناس والله معينه، يعني حتى من عيلتي في ناس معينه انه تحكي لها خبر كتير كتير حلو، بيروح يدوروا جوات الخبر الحلو في النقطة السوداء.
0: برافو عليك يا سارة.
1: في ناس
0: عن جد يعني، هلأ بجوز شوي الكلمة قوية، نكدة بطبعها، يعني أي شيء حلو بتدور على الشيء الناقص، وسبحان الله بحس خلص هي طبيعة أشخاص. وفي ناس قد ما كان الخبر بشع بتلاقيها عم بتدور على الشغلة الحلوة بالخبر. ففي ناس يعني هم بطبيعتهم يعني الحياة بشوفوها حلوة، وفي ناس قد ما كان رب العالمين من موفقهم ورازقهم. عن جد. اسمعي هلأ سارة التحليل العلمي اللي بيقولوه علماء النفس بموضوع إيش الخبر اللي منختاره أول. وعلى فكرة ما في صح أو خطأ بهذا الموضوع، أوكي؟ خليكي معنا على السماع لنحكي تفصيل أكتر. كمان بدي أنتقل لشاشة الأسماس وأقول صباح الخير للناس اللي عم تتواصل معنا على 404. معظم الناس على فكرة اختارت أنها تسمع الخبر السيء أول وما بتعرف السبب. الصراحة الموضوع بأنه معظم الناس بجوز بتحب أنها تسمع الخبر السيء قبل، لأنه بقولوا لك أنه I want to save the best to the last. فعليا في تحليل نفسي لهذا الموضوع، وهو مع مفهوم مشهور بعلم النفس اسمه بيك اند رول او قاعدة الذروة، طرحها عالم نفس دانيال كانمان. الفكرة بتقول بانه دماغنا غالبا ما بتذكر كل تفاصيل التجربة، بتذكر اكتر لحظتين اللي هم اقوى لحظة بالخبر واخر لحظة انتهى فيها الخبر. يعني اذا اخر شيء سمعته كان خبر حلو، ممكن انها تضل التجربة كلها بذاكرتك اخف والطف. اما اذا انتهت بخبر سيء فممكن يكون هو اكثر شيء بيعلق ببالك. بس بنفس الوقت علم النفس بيأكدوا على شغلة كتير مهمة، بانه ما في اختيار صح او خطأ، وما في دليل انه اختيارك بيعكس شخصيتك بشكل كامل، هو مجرد اسلوب مختلف بالتعامل مع الاخبار والمشاعر وطريقه نظرتك للحياه. بس حبيت هاي فكره بانه اخر شيء بتسمعه هو اخر شيء بياثر فيك، زي كيف سيستم اللي اول حدا بتشوفه الصبح او اخر حدا بتتواصل معاه بالليل، يا بيخلي نهارك حلو يا بحط لك على نهارك اكس. بس كمان في فكره كتير حلوه بحبها، انه في ناس ما بتربط مودها لا باشخاص ولا باخبار ولا بتفاصيل ولا بصور. اتمنى انه في يوم من الايام نوصل لهي المرحله. انا وصلتها، انت قررتي يعني عالمة النفس لين شموط بتقول انه انا وصلتها. شوفي هلا، انا في ناس هيك بتقول لي انه بحسوا انه انا ما في بحياتي مشاكل، والله يور اولويز هابي ودائما بتضحكي وكذا هيك. بس انتوا بجوز مش شايفين الجانب الكامل للقصة، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بحس انه انا بطبيعتي شخص مرح. يعني انا قاعديني مع شخص نكد ما لا ما مستحيل ما بقدر. صح انا ما ببين على وجهي بفصل فكرة. وأنا شخص كتير مجامل أوفر يعني, ممكن أكون مش قادر أشوف الشخص اللي قاعد معي, بس إنه عم بسلك لأنه بخاف من كسر الخاطر, عرفتي؟ بس إنه إجمالا بحس الحمد لله الحمد لله هي الشخصية لعبت دور, وأكيد طبيعة الشغل لعبت دور. وجودك في البرنامج الصباحي مجرد ما تحط أون للمايك مش ذنب الناس تسمع أي إشي نيجاتيف, وشكرا.

0: مستعد انك تفوز ب 100,000 درهم؟ ارسل الاموال 3 مرات مع بوتم خلال كأس العالم واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم اضافة لسحوبات اسبوعية على 6,000 درهم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نعمل جولة سريعة على آخر نتائج ربع نهائي كأس العالم 2026. البداية كانت مع إنجلترا والنرويج. المنتخب الإنجليزي حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز مثير على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد بمباراة ظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة قبل ما يحسمها الإنجليز. أما المباراة الثانية فكانت مع الأرجنتيني اللي واصلت رحلة الدفاع عن لقبها وتغلبت على سويسرا 3-1 بعد وقت إضافي بلقاء كان مليان بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة أخيرة لتضرب موعد جديد مع إنجلترا في نصف النهائي.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بيان. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية. 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار بس. اشتركوا هلأ عن طريق الموقع الإلكتروني tod.tv.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة 90. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي إلى 4,490 قتيلا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

بكرة إن شاء الله بأكسترا فايبس راح نعلن اسم الرابح معنا بالجائزة الكبيرة اللي أعلننا عنها الأسبوع الماضي, وهي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بتود وفور تيكتس لروكسي سينماز. أما اليوم فرح يكون معنا التذكرتين لحضور المباراة النهائية بروكسي سينما بسيتي ووك يوم 19/7 الساعة 11 المساء. طبعا هوم أوف فانز وجهة الجماهير بالتعاون مع روية بانك بوتم أستر فارماسي وروكسي سينماز. كل الناس اللي حابة تشارك معنا وتربح معنا يوميا 2 تيكتس لحضور مباراة الفاينل, الموضوع كتير سهل, بدكم تبعتوا لنا توقعاتكم مين بتتوقعوا المباراة النهائية رح تجمع أي فريقين. أوكي, أنا الصراحة بحس إنه رح تجمع فرنسا والأرجنتين, ولكن قلبي يتمنى بإنه إسبانيا تكون موجودة بمواجهة الأرجنتين. يعني المنطق بيقول إنه فرنسا والأرجنتين اللي رح يكونوا موجودين, بس أنا بتمنى إسبانيا. وبرجع بقول إنه أنا يعني مع أي منتخب رح يفوز على الأرجنتين عادي, إذا زدت too much بصير أحكي هيك؟ لا عادي بصير أحكي صح. طيب أنتوا شاركونا على 4-0-4 توقعاتكم للمباراة النهائية رح تكون بين أي فريقين, لنشوف مين رح يربح معنا 2 تيكتس للفاينل ماتش بروكسي سينما سيتي ووك يوم 19/7 الساعة 11 المساء. شكرا.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: الشباب.
1: ممنوع تسمي ميسي، تعرف هذا الموضوع ولا ما بتعرفه؟ الصراحة قانونيا في الأرجنتين غير مسموح، قال بأنه يسموا الأسماء الأولى للمواليد بأسماء عائلات مشهورة عشان ما يصير في لخبطة بالموضوع. السبب بيقولوا لك مش لأنه اسم ليونيل ميسي تحديدا، لكن القانون الأرجنتيني يمنع تسجيل أسماء العائلات اللي هي الألقاب كأسماء أولى، وبما أنه ميسي هو لقب العائلة فمش ممكن تسجيل الطفل بهذا الاسم، على الرغم بأنه بعام 2014 قدر كابل الصراحة يمشي بقوانين وأمور إدارية وقانونية بطريقة كتير كبيرة، وقدروا يحصلوا على الموافقة بأنهم يسموا الاسم الأول لابنهم ميسي. بعد ما فاز ميسي بكأس العالم 2022 لاحظوا ارتفاع عدد الأطفال اللي تم تسميتهم بليونيل بشكل ملحوظ كتير بالأرجنتين. اسم ميسي ظل ممنوع كاسم أول، طبعا لقوا بأنه الأسماء كانت عم بتزيد بدول معينة، واليوم عم بيقولوا بأنه باختصار لو ولد طفل بالأرجنتين اليوم من السهل أنه يسموه ليونيل تكريما لميسي، لكن ميسي كاسم أول لن يتم قبوله رسميا بسبب قواعد تسجيل الأسماء ومش بسبب شهرة اللاعب نفسه. وعلى فكرة حاولوا كتير ناس بعد الكابل اللي بعام 2014 سموا ابنهم ميسي بأنهم يقدموا طلبات بتسمية ميسي، لكن تم رفضها كلها بشكل كامل. يعني أحسن. سؤال، لو بدك تسمي ابنك أو بنتك اسم شخص مشهور مثلا، بدنا نفرض فرضا، مين الشخص المشهور اللي رح تختاره؟ فكري لين، مع أنه أنا خلص صرت مسمية ومخلصة، أنت فكري إذا إجا بنوتة أو ولد شو رح تختاري اسم شخص مشهور؟ نيكست رح أسألك ورح أسأل المستمعين على 4-0-4.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: قبل ما اقرا مسجاتكم لو انعطيتوا فرصه بانكم تسموا اولادكم اسماء ناس مشهوره شو بتسموا، بس خليني اسال لين يعني بهال اسمعوا جنزي ايش بدهم يسموا. يلا تفضلي جنزي.
1: هي عم تسالني ضلتني اصفن عم بتذكر العرب.
0: قالوا ما في حدا انا مشهور نفسي اسمي، بس رح اسمي
1: ذا ويكند.
0: ذا ويك تخيلي يعني اوكي هلا بفهم ذا ويكند حدا كتير مشهور عند الغرب والتين ايجرز هلا بيحبوه، كيف بدك تناديه؟
1: هو على فكره ذا ويكند اسم مستعار.
0: اوكي
1: هو مو اسمه الحقيقي.
0: ايش اسمه الحقيقي بالله؟
1: ابل.
0: ابل يعني ابل ابل ولا هو ابل بس انه
1: بي؟
0: اوكي ابل. اوكي ابل ولا ايبل؟
1: يمكن ايبل.
0: اوكي هذا المشكله لما يكونوا كاتبينه بالعربي اللي هيك المشكلة. بالله حدا يقولنا ذا ويكند شو اسمه الحقيقي، أو هلأ بنسأل تشات جي بي تي عن جد. صار عبين ما أقرأ مسجات المستمعين بدك تسمي ابنك اسم مش عارف شو أساسه،
1: لكن أنا بعرف كيف بنكتب بس.
0: طب
1: كيف
0: إذا بنوتة
1: بعرف.
0: إذا بنوتة
1: بنوتة صراحة في حدا كمان كتب هذا الاسم وأنا كتير بحبه، ديانا.
0: ديانا حلو.
1: بتحسي هيك
0: ليدي. ليدي دي. أنت بتعرفي إنه ليدي ديور اتسمت بسبب ديانا؟
1: واو.
0: يا انا هاي من المعلومه قراتها من شي اسبوع. كانوا حاطين او هي اللي تجيب لك حياتي
1: طبعا. هي صح
0: حلوه. او ابوها اللي يجيب لكم
1: انت.
0: طيب خلينا انت لشاشة الاسماء واقول صباح الخير للناس اللي عم تتواصل معنا على 404. اياد بقول رح اسميه عبد المجيد على اسم عبد المجيد عبد الله. سوسن بتقول صباح الخير، مع انه اولادي كبار بس اذا برجع فيه الزمن ولازم اسمي اولادي على اسم حد مشهور فطبعا رح اختار اسم مؤثر مثل زها تيمنا باسم المبدعة زها حديد، او اسم جبران جبران خليل جبران. سوسن سامي عم بيقول هلا بصراحة ما في مشهور معين، بس بحب مثلا اسمي ابني باسم يكون ينلفظ بطريقة بالانجليزي وبطريقة وبالعربي بطريقة بحيث يكون مميز باللغتين. واحد عم بتقول اذا بنوتة جوليا او ديانا، واذا ولد رامي او مالك. يامن عم بيقول بسمي زياد الرحباني. كنا عم نحكي هذا تعليقا على موضوع بانه بالارجنتين قانونيا ممنوع قال يسموه ميسي. وانا دائما عن جد في شغلة كانت ماما تحكي ليها قبل ما اولد بشرة، هلا بجوز الناس ما بتعرف هاي القصة او في ناس تسمعها. انا بشرة لما سميتها على اسم حماتي. هلا هي بقى اوه شو هالكنة المرضية. لا حبايبي اوليتها ما كنت حب الاسم وما كنت مقتنعة وحاسة انه الاسم شوي قديم، بس بعدين لما دار النقاش يعني انه حسيت انه زوجي حابب هذا الشيء، وماما اعطتني شغلة وقالت لي الشخص هو اللي بحبب الناس باسمه، يعني تصرفاته واخلاقه هي اللي بتخلي الشخص انه عن جد يكون اسمه حلو او لا. وسبحان الله بشرة كانت عن جد بشرة في حياتنا، يعني شفنا كتير خير ورزق على وجهها، وهلا بحس من احلى الاسماء اللي انا سميتها. فبغض النظر شو الاسم هي اخلاق الشخص وطريقة تصرفه هي اللي بتحبب الناس باسمه او لا. وهي كانت نهاية القصة القصيرة السعيدة وشكرا.
1: بعتلك اسمه
0: شو طلع؟
1: الألف عليها فتحة، الباء عليها كسرة، بعدين لام. فنفس ما حكيتها
0: أبل يعني أبل.
1: نفس ما حكيتها
0: شو الاسمان. يا محلى ذا ويكند. خلينا ذا ويكند. يلا
1: تعال ماما ذا ويكند.
0: ام ويكند. ام ويكند. يا ام ويكند حلو والله. روح يا
1: كلب. رح يسموكي أهلي.
0: هلأ أنا طول عمري رح يعني كنت اسمي هبة. ليش قوليلي؟ ماما صار معاها أحداث مش لطيفة وهي ما يعني وهي حامل فيي، فحست إنه أنا نعمة من رب العالمين. يعني صار معاها حادث سيارة كتير قوي، بس أنا بحس إنه أنا كان يعني لو أنا بعالم موازي كان لازم يكون اسمي فرح. هيك بحس
1: صراحة. هيك
0: اسمعوا لو ما كان اسمي هبة شو بتحسوا كان لازم يكون اسمي؟ شو بتحسي أنتي لين كان لازم يكون اسمي؟
1: هيك شي يعني uplifting.
0: يعني قولي بس إيش ال uplifting يعني شو؟
1: سعاد.
0: تعرفي رأفت الله يسهل عليه مطرح وين ما كان يكون كان يناديني سعاد.
1: والله
0: وفي كتير ناس كانوا يفكروا هبة ووائل وسعاد. نقولي اسم لو ما كان اسمي هبة. يلا تفننوا. ها next.

0: عندك فكرة مشروع ما تستنى أسابيع لتبدأ. مع راكز بتقدر هلأ تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق بس. انضم لألاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق rakiz.com/radio.
1: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: المربع الذهبي لكأس العالم 2026 صار جاهز، إسبانيا ضد فرنسا والأرجنتين ضد إنجلترا. بس خلينا نعمل جولة سريعة على آخر نتائج ربع نهائي كأس العالم 2026، والبداية كانت مع إنجلترا والنرويج. المنتخب الإنجليزي حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد فوز مميز على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد. أما المباراة الثانية فكانت ما بين الأرجنتين وسويسرا، وكانت النتيجة 3-1 بعد وقت إضافي بلقاء كان مليان إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

خلينا نقول صباحو لكل الناس اللي عم تتواصل معانا على 404. قبل ما نختم اكسترا فايبس لليوم كنا سألناكم توقعاتكم للمباراة النهائية رح تكون بين اي منتخبين او فريقين. لنشوف مين رح يروح معانا 2 تيكتس للمباراة النهائية اللي رح تكون يوم 19/7 الساعة 11 المساء بروكسي سينماز سيتي ووك. بدنا نقول الف مبروك لمضر العاني. الف مبروك يا مضر. توقعاته انه المباراة تكون ما بين فرنسا وانجلترا. هيك بنكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. اكيد بدي اخبركم بانكم تستمتعوا ببقية البرامج اللي رح تكون موجودة مع ياسمين بي انرزي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، واكيد مع وائل بي فريوين من الساعة 5 ولغاية الساعة 8. باي باي.

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أثر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أثر اليوم.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج إل، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير وتجدد المواجهات العسكرية في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وعلى الدول المجاورة، إلى جانب الهجمات الأمريكية على إيران، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات جميعها. أعلن مسؤول في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القاسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للرابع عشر من يوليو. اكتشفوا أحدث صيحات الموضة واحصلوا عليها بأسعار لا تتجاوز 29 درهما لدى أردين حصريا في مركز الغرير من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: بعام 1966 وصلت كوريا الشمالية للربع النهائي بحظوظ ما تجاوزت 1 بالألف. كانوا متأكدين من الخروج المبكر، حتى أنهم ما كلفوا حالهم يحجزوا الفنادق لأدوار الإقصاء. بعدين صار اللي ما توقعوا أبداً، هزموا إيطاليا البطلة مرتين وتأهلوا للربع النهائي ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين عم يبلغ هالمرحلة بتاريخ البطولة. بالربع النهائي تقدموا على البرتغال ب3 أهداف مقابل لا شيء قبل ما تضيع منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان حبهم مثل أبناء بلدهم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: صمت بلا صورة.
1: ويعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. قال حاكم منطقة موسكو اليوم إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأن 5 آخرين أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. تعرضت غابة فونتانبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليل أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا، وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولاً.

حتى بص الحركة دي انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تم في ميكس ببقى طيب وابقى لنس عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كلمة تسلميه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: قطة.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: اربح سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ie.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

إيدوم لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيدوم، دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو، وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة، ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة وزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية دون وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. قال حاكم منطقة موسكو اليوم أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأن 5 آخرين أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. تعرضت غابة فونتنبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي ليلة أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أعلن مسؤولون في إقليم الأندلس في جنوب أسبانيا أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 13 شخصا وذلك بعد وفاة امرأة بريطانية متأثرة بجراحها. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي إلى 4,490 قتيلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07 2

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: إذا حجزت تذكرة سفر، بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر أغنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: أعلى نتيجة بتاريخ البطولة كانت 7-5، 12 هدف بمباراة واحدة. انلعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة صارت تعرف باسم معركة الحرب لوزان. سويسرا تقدمت بثلاث أهداف مقابل لا شيء بأقل من 20 دقيقة، بعدها سجلت النمسا 5 أهداف بتسع دقائق. أحد الحراس صابوا التعب لكتير من الحرارة حتى أنه ما تذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدف 40 درجة وحارس نسي كل شيء.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.

0: الصورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس، في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. أظهرت بيانات رسمية أن الدول الأوروبية سجلت أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر يونيو الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 13 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق 12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. قالت إسرائيل إن حزب الله اللبناني استخدم قلعة الشقيف أحد أبرز المعالم التاريخية في جنوب لبنان لأغراض عسكرية. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. أفاد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات أوكرانية واسعة أو إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99، معكم أنا ياسمين بأنرجي، رح كون معكم للساعة 2 لغاية الساعة 5، وأكيد رح يكون في عندي مفاجأة مثل ما وعدتكم من الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي قلت لكم يلي حابب يعرف شو السوربرايز، كل اللي عليكم تعملوا تشوفوا السوشيال ميديا تبعيتي خلال الويك اند لحتى تشوفوا وين رح كون بالستيكيشن، لأن قلت لكم مثل ما أنا عم بستمتع بالستيكيشن أنا بحب مستمعي أنرجي يستمتعوا مثلي تماما. فأنا اليوم جايبت لكم جائزة جدا مميزة يلي تابع السوشيال ميديا تبعيتي. سؤال للمستمعين، مين تابع السوشيال ميديا تبعيتي وعرف شو هي الستيكيشن أو وين حتكون الستيكيشن؟ بعتولي على 404 أو على ARM Play. خلينا نشوف مين بيعرف شو الستيكيشن يلي أنا كنت فيها وين كنت موجودة. رح نحكي أكتر عن موضوع إنك تتظاهر بشي وبكذب، أو بالأحرى مش موضوع كذب قد ما موضوع إنك تتجنب العالم لسنين طويلة بس لحتى تريح راسك. رح نحكي عن الموضوع أكتر بس باللينك اللي جاي.

مكملين مع بعض بإنرجي. والله انتم مستمعين يعني شو بدي احكي شو بدي احكي يا احلى مستمعين بالعربية 99. والله اغلبكم عارف الجواب، بس في وحدة قالت لي كنت بإيطاليا. والله يا ريت كنت بإيطاليا، بتمنى، بس لا مش كنت بإيطاليا، انا كنت بمكان عيشني اجواء إيطاليا. برافو عليكي، انا كنت بالبالازو فيرزاتشي. كذا حدا عارف الجواب، برافو عليكم متابعين منيح. كنت بالبالازو فيرزاتشي، وبالساعة الثالثة لليوم أنا رح يكون في عندي رابح لحتى يربح ستيكيشن هو وعائلته ينزلوا بالبالازو فيرزاتشي. فأنتوا خليكم متابعين معي، لأن بالساعة الثالثة رح خبركم عن شروط المسابقة لحتى يكون عندي عائلة تربح 2 كبار و2 صغار لحتى تروحوا تستمتعوا بالفيرزاتشي. أنا بصراحة باي ذا واي أنا اليوم عملت تشيك أوت، يعني جيت من الفيرزاتشي على البرنامج، فجاي بطاقة شو بدي خبركم. استمتعت وفطرت والولاد صبحوا وانبسطوا وكلنا استمتعنا، وفعلا ما بدي خبركم عن المطاعم الرائعة هنيك. يعني احترنا شو ناكل، أنواع يعني كذا أنواع مطاعم، في الأجنبية في العربية في الإيطالية في كل شيء. سوري. فكان فعلا كتير كتير الأجواء رائعة، والمسبح، البول اللي بجنن. انتو بتعرفوا انه عندهم البول على السي فيو، فتخيل انت عم تسبح وقدامك البحر، قد ايه منظر حلو. فانت عندك منظر يعني خيالي، انت بتحس حالك هيك فوق بالروف قدامك البحر، وبنفس الوقت عاملين مكان مخصص للاطفال لحتى يستمتعوا فيه. يعني انتو الاهل حابين تقعدوا بالفاميلي بول اللي هو رايق انتو تستمتعوا فيه، بس في كمان قسم مخصص للأطفال لحتى يلعبوا بالألعاب المائية المخصصة للأطفال وهم عم يسبحوا وينبسطوا. لتعرفوا أكثر تفاصيل عن المسابقة تابعوني بالساعة الثالثة، لأن رح خبركم عن شروط التسجيل بهي المسابقة.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف أخبار آخر ثلاث مباريات من كأس العالم. إنجلترا حجزت بطاقة التأهل للنصف النهائي بعد فوز صعب على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد، بمباراة أظهرت شخصية المنتخب الإنجليزي وقدرته على العودة وحسم المواجهات الكبيرة. أما الأرجنتين كملت مشوارها بثقة وفازت على سويسرا ب 3-1 بعد وقت إضافي لتضرب موعدا ناريا مع إنجلترا بالنصف النهائي. ليونيل سكالوني قال بعد اللقاء أن المعاناة جزء من شخصية المنتخب، في إشارة لصعوبة المشوار بالبطولة. أما إسبانيا تفوقت على بلجيكا بنتيجة 2-1 وقدمت أداء قوي أهلها لنصف النهائي لتواجه فرنسا في قمة أوروبية منتظرة بين منتخبين من أبرز المرشحين لللقب. وبهيك صار الربع الذهبي رسمياً فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، يعني أربع مواجهات من العيار الثقيل، وكل الأنظار هلأ على النصف النهائي، مين رح يحجز مكانه في النهائي الكبير.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس، احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

يعني تحية لكل حدا عم يبعث لي إني كنت بالبلازو فيرزاتشي دبي. صحيح كنت بالبلازو فيرزاتشي دبي وفعلا كتير استمتعت مع عائلتي. كنت عم بحكي بأول لينك عن موضوع هل أنت ممكن تتظاهر بشي لحتى تتجنب العالم. هاد اللي حصل فعلا مع امرأة إسبانية. تخيلوا تظاهرت تقريبا لـ30 سنة إنها ما بتشوف. تخيلوا إنها تظاهرت بالعمى لمدة أكثر من 30 سنة إنها ما بتشوف. قال بس لتتجنب إنه الآي كونتاكت, إنه العين لما تشوف حدا أو حتى تضطر تجامل كتير أو هذا, خلاص هيك اختصرت عليها الطريق إنه هي ما بتشوف. وطبعا ما انكشف أمرها إلا لبعد 30 سنة. تخيلوا بالصدفة حدا اكتشفها من أصدقائها لما شافها إنه هي فعلا عم بتشوف, ما بعرف شو كانت عم تعمل, وشافها بالصدفة وعرف إنها بتشوف. فهون كانت الصدمة. هل ممكن أنتوا يعني لا سمح الله مثلا تحاولوا تتظاهروا بشي مثلا لف

فترة طويلة بس لحتى تتجنبوا احتكاك مع العالم أو تتجنبوا أي شخص موجود بحياتكم. يعني أنا مثلا ممكن روحة تجنب الحكي لمدة مثلا نص ساعة إذا ماني مستمتعة كتير بالقعدة، ممكن هيك جامل كلمة كلمتين، يعني ممكن أتظاهر أني تعبانة نعسانة ماني قادرة أحكي أي شيء كرمال أني ما أفتح أحاديث أكتر. بس تخيلوا 30 سنة، شو ممكن أنتوا شيء يخليكم تتظاهروا لمدة طويلة أنكم ما بتقدروا تعملوا هذا الشيء بس لحتى تتجنبوا شخص معين بحياتك؟ ومين هو هذا الشخص يلي بتحاول تعمل أي شيء لحتى تتجنبه لما تشوفه؟

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

والله هالغنية يعني عن جد هيك بحبها من قلبي، هيك بحسها هيك بتذكرني بالعائلة بالجمعات الحلوة، ما بعرف فعلا. المهم خلينا بموضوعنا، كنت عم بحكي عن موضوع عن امرأة ضلت امرأة إسبانية ضلت أكثر من 30 سنة عاملة حالها ما بتشوف، ما بتقدر تشوف، إنه مصابة بالعمى بس لحتى تتجنب الاحتكاك اليومي مع العالم. تخيلوا، وسألتكم باللينك الماضي لو أنتوا صحت لكم الفرصة أنكم تعملوا أي طريقة لحتى تتجنبوا العالم، شو هو الشيء وهل ممكن تستمروا لسنين بهذا الشيء؟ خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني، فعلا في رسائل مهضومة. سامي، ممكن أضل سنين أقول ما عندي سوشيال ميديا بس مشان أتجنب الناس اللي بتراقب كل تفاصيل حياتي. رولا، ممكن أعمل حالي مشغولة بالشغل طول الوقت كرمال أتجنب الناس اللي كل زيارة مشاكل وشكاوي. حسين بيقول ممكن أغير رقم تليفوني وما أعطي لولا بني آدم. خلص بلا التليفون يا حسن، يعني يا حسين إذا ما بدك حدا يحكي معك خلص ألغي التليفون. لينا بتقول ممكن أقول أني ما بحب المناسبات والحقيقة أني بس بدي أتجنب الناس الفضوليين. محمد، ممكن أعيش ببلد تانية سنين وما حدا يعرف عني شيء وأعيش في الغابات. الله عليك، والله بحس إنه ممكن تستمتع أول فترة بس بعدين صعب. تخيل إنك تعيش بمكان ما في طب، ما في أكل صحي، ما في شيء، لا سمح الله مرضت تعبت. لا لا، أنا بحس ماني، أنا الكامبينج ما بحبه، أنا حالي ما بحبه مثل ما بيقولوا. هبة، ممكن ما أنزل أي صورة أو أخبر أي حد عن حياتي لسنين كرمال ما أعطي مجال للحكي والتدخل. فراس بيقول ممكن أختار أني أكون وحيد لفترة طويلة ولا أرجع أتعامل مع ناس استغلوا طيبتي. أما جانا بتقول ممكن أقول دائما أني مشغولة حتى لو كنت فاضية بس كرمال أتجنب الناس اللي ما بيحترموا الحدود. نادين، ممكن أختار الصمت سنين مع شخص من العائلة إذا كل حوار بينتهي معه بخلاف. هلأ من كل الرسائل في رسالة هيك لفتت نظري بن ميس بتقول ممكن أضل أقول أني ما بحب عيد على حدا والحقيقة أني تعبت من المجاملات العائلية اللي ما إلها داعي. والله يا لا أنا مالي معك، والله حلوة أحيانا هيك الجمعات العائلية والأعياد والمناسبات. حتى في شخص تاني بعت لي خالد بيقول أنه هو أول شيء رح يعمله رح يلغي أي حدا من العائلة من المحيطين فيه بحياته، هو قصده يعني من طرف الأهل الأم والأب مش عائلته زوجته أو أولاده. أنا مالي معكم، أنا بحس أنا يعني مثل ما بيقولوا الجنة من غير ناس ما بتنداس، وأنا فعلا ما فيني أعيش من غير ناس. ممكن أتجنب شيء لفترة طويلة، ممكن ألغي موبايلي. يعني مثلا أنا هذيك المرة هيك عم فكر، كنت هيك تعبانة بصراحة، الواحد بتعدي على أيام تعب، ما رح أعيش عليكم دور المثاليات مثل ما بيقولوا. قلت له لزوجي بتعرف شو، أنه أنتو ما حدا عم يحترم أني أنا لما بكون نايمة وتعبانة أنه ما حدا يطالع صوت، يعني حرام هو بيحاول أنه ما يخلي مثلا جولة تدخل لعندي أو شيء، بس أنه سبحان الله إلا ما يصير شيء. وممكن يكون أنا فكري دايما مشغول على أولادي على الشغل على، ففعلا ما بنام هذا النوم الديب سليب مثل ما بيقولوا. فهذيك المرة قلت له بتعرف أنا رح روح على شيء أوتيل وما رح لكم أي أوتيل، بس رح روح نام وما أعمل شيء تاني، رح طفي موبايلي وأضيها نوم، أنه حتى لو صحيت رح أصحى أكل وأرجع نام. يا الله بحس أنه يعني هل أنا بقدر أعمل هيك؟ أنا بحكي بس أنا كذابة ما فيني أعمل هيك، بس بتمنى أني هيك فضي راسي مثلا لمدة على القليلة 48 ساعة ما أعمل شيء غير أكل ونوم. يا ترى هل ممكن يتحقق هذا الشيء ولا لا؟ كملين مع بعضنا أكيد بالساعة اللي تانية، الساعة اللي تانية، شوفوا شوفوا أما إيش مزيعة، بالساعة اللي تانية، بالساعة التانية مكملين مع بعض بإنرجي.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. بتوجيهات حمدان بن زايد، استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي. القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وأمن الملاحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة بهدف تعزيز الحماية المجتمعية والحفاظ على الأرواح والممتلكات. ووجه سموه بدعم المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم ليستفيد منها أكثر من 25,000 أسرة في إمارات الدولة، وسيتم البدء في صيانة أجهزة السلامة والإنذار خلال عام 2026 دون أن تتحمل تلك الأسر أي أعباء مالية تتعلق بالأجهزة وصيانتها أو معدات السلامة أو رسوم الاشتراك السنوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. والمزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي مع الزميلة صفا رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يدخل مرحلة جديدة من التدهور الإنساني مع تزامن اتساع رقعة القتال وتفشي الكوليرا وتصاعد النزوح وانهيار الخدمات الأساسية في وقت يهدد فيه موسم الأمطار بتسريع انتشار الأمراض وإعاقة وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة في كردفان ودارفور تنذر بمزيد من التدهور الإنساني مع تصاعد الضغوط على القطاع الصحي واتساع الاحتياجات الإنسانية. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. أما في الشأن الروسي، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا. وأضاف بارو بأن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغلي خدمات بهدف إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا من دون تقديم تفاصيل إضافية. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام. وأرسلت طائرتان من طراز داش من جنوب فرنسا للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما يتوجه وزير الداخلية لوران نونيز اليوم إلى فونتينيبلو التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن باريس والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى أخبار كأس العالم 2026. وللمرة الأولى منذ مونديال 1990 يجتمع أربع منتخبات سبق لها الفوز بكأس العالم في الدور قبل النهائي، بعدما بلغت الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا المربع الذهبي لنسخة 2026. وتتجه الأنظار إلى المواجهتين المرتقبتين، حيث تلتقي فرنسا مع إسبانيا يوم غد في أرلينغتون بولاية تكساس، بينما تواجه الأرجنتين نظيرتها إنجلترا يوم الأربعاء في أتلانتا في لقاءين يجمعان المنتخبان الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يفصل الفائزين فيهما سوى خطوة واحدة عن المباراة النهائية. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

0: ورجعنا مع انرجي واكيد مكملين مع بعضنا. لاي حدا حابب يعرف اكيد اخبار اكثر عن مسابقه الساعه اللي جاي، كل اللي عليكم تسمعوني منيح، لان في عندي عائله رح تربح اقامه في فندق بالاتو فيرزاتشي دبي، فحتسمعوني بالساعه الثالثه لحتى تعرفوا شروط المسابقه، لحتى يدخل اسمكم بالكمبيوتر، لحتى يكون عندكم فرصه ربح. والمسابقه مستمره لاخر الاسبوع، يعني في حال ما حالفكم الحظ وربحتوا اليوم اكيد المسابقه مستمره لغايه نهاية الأسبوع مع بالاتزو فيرزاتشي دبي. خلينا نحكي شوي عن مهرجان دبي للكوميديا من 9 ل 18 أكتوبر اللي تم الإعلان عنه عن الدفعة الأولى مع الفنانين المشاركين. رح تستمتعوا بعروض حية مع فيرداز، مو جيليجن، زار ناغارك، جون أشقر، أميت تاندن، ألكسندر ميراكل، منارة فاروقي، تشين تود، مهندس الزوق الطعام، وجيمي ليفر ضمن مهرجان دبي للكوميديا. مع المزيد من العروض رح يتم الكشف عنها قريبا، والتذاكر رح تطرح قريبا للبيع. 10 أيام رح تكون مليئة بالضحك والكوميديا من 9 ل 18 أكتوبر، وكلها رح تكون هون أكيد بدبي لحتى نستمتع بصيف دبي. لا تكونوا من أوائل مين بيحصلوا على التذاكر عند طرحها يوم 14 يوليو. كل اللي عليكم تزوروا موقع dubaicomedyfest.ae لحتى تسجلوا من أوائل الناس ابتداء من يوم 14 يوليو.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة، لدرجة إنه هالشيء له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة. هالشيء عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنا هالبطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودع البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشيء إنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبداً.

يعني أنا رح أحكي لكم كرمال ما تقولوا ما خبرتكم عن الموضوع. يعني الليلة الافتتاحية لحفل كايروكي ببيت ذا هيت إكس بي سيزن 5 بدبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8. يا جماعة الحفلة كانت أكثر من خيال، الاستمتاع كان خطير، الحفلة كانت فل، الجمهور كان جدا مستمتع. ولسه الحلو كمان ما قبل الحفل لما كنا عم نلعب مع الجمهور ونستمتع وكان في فعلا جوائز قيمة عن جد كانت، لا والجمهور طلع مواهب خطيرة من رقص للعب لغناء، كل شيء كان فعلا أكثر من واو. فاللي ما حجز لبيت ذا دي اكس بي سيزن 5 فعلا عم بتروحوا عليكم، ولسه الحفلات اللي جاي مستمرة أكيد مع مفاجآت جدا رائعة. السبت الجاي كمان رح أكون معكم بيوم عصام النجار ديستينكت وعصام النجار يلي رح تكون يوم 18 يوليو. فاللي ما حجز من هلأ عم قلكم يا بتلاقوا محل يا ما بتلاقوا محلات، فعلا الحفلات رائعة. أنا كمية الرسائل عم توصلني بليز ياسمين دبري لنا تيكتس، فكرمال هيك عم قلكم بليز احجزوا. والله أنا ما عندي تيكتس، أنا بتمنى أعطي تيكتس لكل العالم، بس فعلا الحفل عم بيكون فل والمسابقات ما قبل الحفل عم بتكون فعلا فعلا حلوة والجوائز رائعة، وبعدين الأجواء الحفل عم بتكون خطيرة، الجمهور عم بيتفاعل وعم يستمتع بطريقة فعلا حلوة، لأن التنظيم مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 أكثر من خيال. أنا فعلا من أحلى الحفلات المنظمة اللي شفتها فعلا بحياتي. وأكيد يوم 25 يوليو رح تكون ليلة طربية خليجية بامتياز مع طلال سام وسلطان المرشد لحتى تستمتعوا بالإيقاع الخليجي. أما يوم 8 أغسطس فرح يكون موعدنا مع الشامي، يلي بيحب الشامي رح تشوفوه يوم 8 أغسطس أكيد مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 لحتى تستمتعوا بأحلى الأغاني أكيد، وإن شاء الله إن شاء الله رح يكون معكم كمان مع الشامي. بس كمان تذكروا يوم 18 يوليو عصام النجار وديستينكت، فعن جد ما بعرف إذا حتلاقوا تيكتس، فبليز بليز بليز أي حدا ما حجز فيكم تتوجهوا لموقع بيت ذا هيت دي اكس بي أو فيكم تلاقوهم عبر platinumlist.ae. وهي الغنية مني لألكم من أجواء حفل السبت الماضي مع كايروكي.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خبركم هيك قصة وداع غير لائقة. في شخص قرر خلاص قدم استقالته من مكان عمله وقرر يودع زملائه، فقالهم خلاص أنا رح ودعكم، أنا رح جيب الأكل والكيكة لحتى هيك يعملوا مثل هيك فورورد بارتي لحتى يودعهم. فعلا جاب الكيكة وكلهم استمتعوا وأكلوا. هيك بعد ما أكلوا الكيك بلشوا العالم واحد ورا الثاني يروحوا على الواشروم على الحمامات بسبب أنه صار معهم، أنا داق الكاميرا هون، نرجع هيك نبرم لعندهم نعطكم اللي صار معهم، تسمم غذائي شديد. طبعا هذا الشيء كتير كتير بشع ومش مسحة ومش فني، مش موضوع مهضوم. تخيلوا انه هو انتقاما من رفقاته بالشغل، انه هو كان يحس انه هم دايما بتنمروا عليه وما بيساعدوه بالشغل وبيحاولوا يعرقلوا له اي شيء هو بيشتغله. فهو بعد ضغط 5 سنين قرر انه ينتقم منهم بطريقة جدا بشعة، فينا نقول انه جاب كيك وحط فيها مواد الأدوية اللي بتعمل بتمشي البطن، أوكي؟ حط من هاي الأدوية بقلب الكيكة، بقلب خلطة الكيكة. فلما أكلوها صار معهم يعني شغلات، يعني صار معهم مشيت بطنهم كتير وهيك، فمرضوا مرضوا كتير. وفي منهم اضطروا يروحوا على المشفى لأن فعلا معدتهم ما تحملت. يعني أنت ممكن تنتقم من زملائك بأي طريقة، ممكن أنك تبطل تتواصل معهم، ما تحكي معهم أي شيء، ما تحتفل معهم يا أخي، خلص تركت الشغل طلع، يعني مثل ما دخلت بالمعروف بيقولوا طلع بالمعروف. ما ضروري الشخص سيء نكون سيئين مثله، مش ضروري إن ممكن نحنا ننتقم بهاي الطريقة البشعة. ممكن إنك فعلا تنتقم بنجاحك، ممكن تنجح بغير مكان، هذا أكبر انتقام صدقني. بس إنك تترك طابع حلو قبل ما تطلع والله كتير شيء مهم. ما بتعرف ممكن يوما ما حدا يجي يسأل عنك بشركتك، هل هذا الشخص كان سلوكه جيد، كان لطيف مع زملائه هيك. أنت تخيل هلأ تيجي شركة تسأل عنك بهالشركة، شو بدهم يقولوا؟ عمل إسهال لرفقاته قبل ما يترك الشركة، شو بدهم يقولوا؟ فهيك خبروني لو أنتوا آخر يوم لقلكم بالشغل وحابين تعملوا حفلة وداع لرفقاتكم، هل ممكن تنتقموا منهم؟ شو ممكن تعملوا انتقاما إذا كانت طبعا الشركة غير لطيفة معكم؟ هل ممكن تنتقموا؟ وفي حال كنتوا راح تنتقموا، شو ممكن تتصرفوا لحتى تودعوا زملائكم بطريقة مش حبابة، طريقة نوتي؟ أنا مستحيل أعمل شيء، مستحيل أترك مكان بطابع سيء. لو شو ما صار هذا المكان أنا كان عندي رزق منه، كان في عندي عشرة منه، كان عندي زملاء بالعمل، نو واي أترك بطريقة بشعة. المكان اللي أعطاني أي فرصة مستحيل أتركه بطريقة بشعة. مكبلين مع بعض بأنرسي.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي لـ14 من يوليو. اكتشفوا أحدث صيحات الموضة واحصلوا عليها بأسعار لا تتجاوز 29 درهما لدى أردين حصريا في مركز الغرير من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

يا جماعة يا جماعة، ازاي نشترك في مسابقة بالازو فيرزاتشي؟ مش رح أقلكم هلأ، لأن المسابقة حتكون مهضومة وبسيطة وحلوة، بس تابعوني بالساعة الثالثة لحتى أخبركم كيف رح نشارك مسابقة بالازو فيرزاتشي بالساعة الأخيرة من إنرزي، لحتى يكون عندكم فرصة ربح تناموا ليلة مع عائلتكم، اثنين كبار واثنين صغار، أكيد مع وجبة الفطور لحتى تستمتعوا بأحلى الأجواء الصيفية في دبي مع بالازو فيرزاتشي دبي.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي كيرياكوس موتساتيكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، بحث خلاله مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق حصنتك للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارات الدولة، ووجه سموه بدعم المبادرة بمبلغ 10 ملايين درهم ليستفيد منها أكثر من 25,000 أسرة في إمارات الدولة. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

وأخيرا وصلنا لمسابقتنا مع بالازو فيرزاتشي. لكل الناس اللي ناطرين هاي المسابقة صار الوقت لحتى تشتركوا فيها. أنا اليوم ما رح صعب عليكم المفاجأة المسابقة مش المفاجأة يا جماعة. أي حدا حابب يشترك معنا بمسابقة بالازو فيرزاتشي دبي هاي فرصتكم اليوم لحتى تفوزوا بإقامة ليلة واحدة بسويت جدا فاخر. يعني أنا مش عم بعطيكم بس ليلة مع سويت فاخر جناح فاخر جدا لشخصين بالغين وطفلين, بتشمل وجبة الإفطار بفندق بالازو فيرزاتشي بدبي. للمشاركة مين بده يشارك؟ ركزوا معي. أي حدا حابب يشارك بمسابقة بالازو فيرزاتشي كل اللي عليكم تعملوا تبعتولي مين أول شخص بعائلتكم بينزل على الفطور ومين ما بينزل على الفطور على 404 مع بالازو فيرزاتشي. يعني بالازو فيرزاتشي مين أول شخص بينزل على الفطور ومين ما بينزل على الفطور, وهل بتهمكم فعلا وجبة الفطور؟ إذا عندكم هيك قصص مهضومة عن موضوع الفطور بالأوتيلات خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا إقامة ليلة بفيرزاتشي بالازو دبي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: بيكون معنا اتصال تليفوني. ألو.
2: ألو.
1: تفضلي.
2: أنا قصتي بدأت إن في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة، بيبقى قريب مني لكن بحس إنه مش حاسس بيا. تفتكر إن الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

0: ألو ألو، أعتقد الاتصال اتقطع، ناخد اتصال تاني. ألو تفضلي.
1: وناخد اتصال تاني وألو اتفضلوا وتالت ورابع، ومستمتعين مع بعض. لا يا جماعة، كمية الرسائل اللي عم توصل على موضوع الفطور فيما يخص بشكل عام لما بتروحوا على الأوتيلات، شو بتعملوا؟ هل انتوا بتنزلوا على الفطور أو لا؟ هل انتوا من أوائل الناس اللي بتنزل على الفطور أو انتوا من آخر الناس اللي بينزلوا على الفطور؟ خليني أقرا بعض الرسائل اللي وصلتني. لجين بتقول، لجين عم تبعتي الرسائل مخربطين، استني هلا بنرجع على المسج القديمة. لجين بنرجع بنقرا اخر رسالة. خلينا نقرا هبة. هبة بتقول انا مع فريق اللي بينزلوا بكير، لانه فطور الاوتيل له جو خاص، وخصوصا انه برتاح ما بعمل شيء، لهيك ما بفوت ولا لحظة اني استمتع بوجبة الفطور. اما عمار بيقول، محمد عمار بيقول اول حدا بنزل على الفطور انا، واخر حدا ماما، واحيانا ما بتفطر، ما بتحب وجبة الفطور، وغالبا كون أنا عامل الفطور ومصمم أشكال وألوان على الصفرة وبتفنن كتير لأني بحب الطبخ. أنت حتى بالبيت، والله برافو عليك يا عمار. خلينا نقرأ كمان. ساندرا، أنا أول وحدة بنزل على الفطار. أساسا الفطار جزء مهم جدا من تجربة بلازو فيرزاتشي دبي، وتقييم الفندق بالنسبة إلي جدا مهم فعلا. أنا بصراحة موضوع أنك تنزل على الفطور خصوصي، أنا هلا بالبيت ممكن ما أفطر، بس لا بالأوتيل لا، مستحيل روح علي، بدي أنزل وأفطر، لو بدي هيك أطلع أفطر وأرجع نام، المهم أروح علي بوجبة الفطور. دانيال، أبو دانيال بيقول أول واحد بينزل على الترويقة بابا، وآخر حدا وآخر واحد كلنا، لأنه ما بنسترجي نتأخر. مهند بيقول أول حد بتكون زوجتي، متحمسة للفطار، حتى بالبيت دائما بتفيق وبتعمل أحلى سفرة. الله عليها، الله أنت متوفق قوي يا مهند. خالد بيقول نعم تهمني الفطور بالأوتيل، أنا بنزل أول طلة ما بعرف إذا شخص أو ما عرفت، مهم أنه بهمهم الفطور وبيفيقوا على الفطور من الساعة 6 الصبح. الله عليك يا طلة، اسمها طلة، أول وحدة من 6 الصبح، لا أنت خطيرة. باسل بيقول فرصة أنه نربح عيد زواجنا هذا الشهر، بالنسبة للفطور أحلى فقرات الصبح عشان أقنعهم يصحوا الصبح ونبلش اليوم من أوله. أول شيء هابي أنيفرسري، وأكيد أكيد بتمنى لك تربح، يا ريت أنا بإيدي ربح الكل، بس صدقوني الاختيار عند الكمبيوتر. هلا بتقول مثل ورد بلازو فيرزاتشي، الاسم حلا حسين، والدتي هي بتقوم أول وحدة وبتصير تصحينا ساعة لنفيق، بس بالآخر بننزل، يعني هي صح بتتعب معكم بس انتو بالأخير بتنزلوا. لجين بتقول زوجي يلي بيحب ينزل دائما على الفطور مشان يأكل من بكير ويروح على الجيم الأوتيل ويعيش السلام الداخلي اللي جواته. اوكي هلأ قريت اول مسج للجين، بس انا وياه بشكل عام كتير بنحب وجبة الفطور. على كل احوال اكيد مستمرين مع مسابقة بلازو فيرزاتشي، لان الكمبيوتر بنهاية الساعة رح يختار الشخص الرابح معنا. كل اللي عليكم تبعتولي هل انتو من الناس اللي بتحبوا تستمتعوا بوجبة الفطور بالاوتيل ولا لا، بتهمكم او لا، وانتو اي شخص من العائلة، هل انتو الناس بتنزلوا او لا، ومين اول شخص بينزل على الفطور بعائلتكم، ومين اخر شخص بينزل على الفطور دائما. دينا بتقول أنا دائما بكون أول وحدة، بيهمني إنه في وجبة فطور، بس لما بنزل بقعد أقيم الأصناف اللي حاطينها، بعدين باكل لقمتين وبطلع. عندك تقييم كمان؟ لا أنا ما عندي تقييم، فورا باكل. ماريا بتقول أجواء أجواء الفطور حلوة فعلا، ما في أحلى من أجواء الفطور خصوصا بالأوتيل، في أحلى الواحد ينزل ويتدلل ويستمتع ويرجع يطلع على غرفته لحتى يكمل هيك استراحة، أو ينزل على البول ويستمتع أكيد بالريزورت اللي نازل فيه. لأي حدا حابب يشترك بلازو فيرزاتشي دبي، بعتولي مين أول شخص بينزل على الفطور ومين آخر شخص، وهل فعلا بتعني لكم وجبة الفطور بالأوتيل أو لا.

تخيل تربح منزل أحلامك بدبي مجرد أنك نزلت على المول وعملت شوبينج بقيمة 500 درهم وترجع معك مفتاح منزل أحلامك. لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر أكيد فيكم تزوروا موقع winyourhomeindubai.com. بس أنا رح أخبركم هيك شوي، بكل مولات دبي وبدون استثناء بأي مكان بتروحوا بتعملوا فيه شوبينج بأي مول من مولات دبي، اسألوهم هل أنتوا من المحلات المشاركة بمسابقة اربح منزل أحلامك؟ فأنتوا مجرد ما تسألوهم إذا كانوا هم مشاركين تاخدوا فاتورة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فاتورتين وشاركت بالمسابقة، يعني أنا هيك ضاعفت فرصي بالربح. فنصيحة، لما بتطلع فاتورتكم 1000 درهم أو أكثر، وزعوا الفاتورة على أكثر من ترانزاكشن وحطوها بالكيو آر كود لحتى تضاعف فرصكم بالربح. منزل أحلامكم، الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس، وكل أحد عم بيكون في عنا رابح، يعني مش منزل واحد، كل أحد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح 2 bedroom أو حتى استوديو مع winyourhomeindubai.com. فيكم تزوروا الموقع أكيد لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر عن المسابقة.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: يا جماعة قلبي عم بيوجعني، قلبي عم بيوجعني على كمية الرسائل اللي وصلت والقصص اللي وصلت على مسابقة بالازو فيرزاتشي. يعني أنا بس بدي أكون تعرفوا الكمبيوتر بيختار اسم الرابح كرمال ما حدا يزعل، والمسابقة مستمرة ليوم الجمعة، يعني اللي ما اجته الفرصة ربح اليوم ممكن يربح بكرة، ممكن بعد بكرة، ممكن اللي بعده. أنا لو بيطلع بإيدي والله لربحكم كلكم، بس تقولي الموضوع مش بإيدي، الموضوع حاليا بإيد الكمبيوتر اللي رح يختار باللينك اللي جاي مين رح يربح معنا. وفعلا أنا بتمنى التوفيق للجميع، وقصصكم يعني ما بعرف شو بدي أحكي، اللي ممكن يترك أولاده، اللي بينزل هو وأطفاله، اللي عنده وجبة الفطور أساسية فقط في الأوتيلات. لا مستحيل، في واحد مستحيل كتب عن جد قصة، قال هو بينزل بيفطر أول مرة الساعة 6 الصبح، بيرجع بيطلع بياخد قيلولة، بيرجع بيفطر الساعة 8 الصبح، بعدين ممكن يرجع يرتاح، بيرجع ينزل مرة تالتة على 9:30 لحتى هيك يودع الفطور مع وجبة هيك حلا طيبة مع فنجان القهوة ليصحصح على الآخر. ما شاء الله، أنت لازم يدفعوك تريبل مش دبل. يعني مستغل الفطور أكبر استغلال إنك تفيق وتنام تفيق وتنام شان تستمتع بالفطور. لا هذا خطير بصراحة، موتني ضحك. anyway باللينك اللي جاي وعد إن شاء الله الكمبيوتر رح يختار شخص لحتى يربح ليلة مع عائلته بالبالازو فيرزاتشي دبي، ويلي ما كسب اليوم في عندكم الفرصة مستمرة لغاية يوم الجمعة لحتى تفوزوا معنا. فما تزعلوا اللي ما ربح اليوم، والله إن شاء الله فرصكم إن شاء الله بتكون كبيرة، وشاركوا كتير. لأنا عن جد هيك رح لكم سر عن الكمبيوتر عنا، بس ما تقولوا لحدا. الكمبيوتر بيشوف مين مثلا أكتر ناس عم بتشارك، مش ربحانين من قبل، بيعطي فرص لناس أكتر. أنا عم حاول ساعدكم، يعني أنا يعني قد ما قلبي وجعني. فبالتوفيق للجميع، أكيد بتمنى الكل يربح، ومكملين مع بعض باللينك اللي جاي. وبعد هاي الدعايات رح أعلن اسم الرابح، ما تسألوني بعدين مين ربح خبرينا، لا اسمعوني باللينك اللي جاي رح نعلن اسم الرابح. بس خلينا نشوف شو أخبار درجات الحرارة اليوم. ما خبرتكم عن أخبار درجات الحرارة، خلينا نشوف مع بعض. يلا،
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 33 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي لـ14 يوليو. اكتشفوا أحدث صيحات الموضة واحصلوا عليها بأسعار لا تتجاوز 29 درهما لدى أردين حصريا في مركز الغرير من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني، أول ما تسمعوا يا ليلو يا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net، وأكيد الراعي الإعلامي العربية

والله خايفة أطلع على الهواء يا جماعة، والله خايفة أعلن عن رابح بلازو فيرزاتشي دبي، حاسة في قلوب كتير رح تيك تتوجع. بس أكيد أكيد المسابقة مستمرة لنهاية الأسبوع، يعني اللي ما ربح اليوم ممكن فرصكم تكون بكرة، اللي بعده اللي بعده. فأهم شي إن شاء الله هيك استمروا بالمشاركة، ما بتعرفوا عن جد ممكن الكمبيوتر يختار أساميكم خلال الأسبوع لغاية يوم الجمعة المستمرة المسابقة. ولو خلصت هاي المسابقة دائما في عنا مسابقات بتجنن، ما تاكلهم، أنا معكم ورح كون معكم دائما وما رح خلي حدا يطلع زعلان من أنرزي تحديدا. خليني أراهق بعض الرسائل على السريع قبل ما أعلن اسم الرابح. تالا بتقول يا ما راح علي الفطور، زوجي ما شاء الله عليه بفيق قبلي، ما بعرف هيك شيء بفيق قبلي. زهير أنا بحب أنزل على الفطور بس أختي بتأخرني وما بتنزل. تالا أنا أشطر حد بالفطور. المسابقة اليوم يا نيلي عم بحكي عليها من الصبح، من الصبح من الظهر يعني، بلازو فيرزاتشي دبي ستيكيشن. نيلي معقول ما عرفتي شو المسابقة يا نيلي؟ مين، خلينا نقرأ بعض الرسائل كمان. ميرا أنا بكل روحة ابني بينزل قبل ما يفتحوا البوفيه، أنا وأخواتي غالبا بيروح علينا الفطور ونحن نايمين وما مننزل أبدا. هلأ صار وقت نشوف الكمبيوتر مين اختار. يلا يلا يا كمبيوتر خلينا نشوف مين بدك تختار لليوم. رح نوقف هالميوزيك نعيش أجواء رسمية جدية. 3 2 وان، صار عندي اسم الرابح بس راح أقرأ الرسالة أول. أنا بفطر عني وعن عيلتي، ما حدا بيصحى على الفطور. الله عليكي صحتين وهنا. وبدنا نقول ألف ألف مبروك لهبة كنعان. ألف مبروك يا هبة، ألف مبروك يا هبة، فيكي تستمتعي أكيد بالستيكيشن اثنين كبار مع اثنين أطفال، لحتى تستمتعي بالبلازو فيرزاتشي مع سويت رائع وأكيد مع وجبة الفطور. رح تفطري هالمرة عنك وعن عائلتك ومع عائلتك، أكيد بتمنى تستمتعي بالبلازو فيرزاتشي. وأي حدا ما ربح اليوم أكيد رح يكون عندكم فرصة خلال هذا الأسبوع لحتى تربحوا ستيكيشن ببلازو فيرزاتشي دبي. هبة أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، مستمرين بكرة مواضيع جديدة، مسابقة أكيد مستمرة مع بلازو فيرزاتشي دبي. شوفكم بكرة، وبالساعة اللي جاي رح يكون معكم زميلي وائل أكيد بفريوية.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: اربحوا سيارة امهير الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
3: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر، ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لوران سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات الثلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.

0: الصورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وأكدت وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. كشفت الحكومة البريطانية اليوم خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو، أي نحو مليار دولار، بهدف دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان غزة. أعلن مسؤول تركي اليوم أن بلاده أبلغت كندا رسمياً بأنها ستشارك عضواً مؤسساً في بنك الدفاع والأمن والمرونة، في خطوة تعزز الجهود متعددة الأطراف لتمويل مشاريع الدفاع والأمن لدى الدول الحليفة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

ومن تاني بنقول يا مساء الخيرات على كل فريوية اللي منورين على الطريق يا شباب حبايبي. والله والله امبارح اخبار الويك اند بتاعكم ايه؟ بصراحة لان بصراحة اللي ما جاش امبارح يعني فاتوا كتير. يعني اولا امبارح كان يوم مميز جدا، كنت زي ما قلت لكم موجود في دبي فاستيفال سيتي مول، وطبعا كان عندنا جوائز كتيره جدا. ما انا بقول لكم اللي ما جاش يعني فاتوا كتير، وناس الحمد لله كتير قوي اتبسطت على كل الاعمار بقى، يعني زي ما انتوا عايزين من اول الاطفال لحد زي ما انت عايز. الكل اتبسط، الكل عاش كده اللحظات كلها فيها حماس والعاب وانشطه وجوائز طبعا زي ما احنا متعودين. وكمان تم الاعلان امبارح عن فايز جديد بالشقه اللي دايما بنقول لكم عليها، اللي هو منزل احلامك في دبي. عشان كان جالي على الخاص السؤال، فعادي جدا ان انا هقول واكرر المعلومه لحد ما تخلص الكامبين، ما عنديش اي مشكله. المسج اللي كانت وصلتني هو ازاي نشترك في الموضوع. الموضوع اسهل منه مفيش. كل المطلوب منكم طبعا هو مجموع المحلات المشاركه اكتر من 3500 محل، ده بدايه كده. المحل اللي هيكون مشارك هتلاقوا فيه ساين دي مكتوب عليها اسم الحملة اللي هو اربح منزل احلامك في دبي، وعليها كده زي شوبينج باج، وكمان في كيو ار كود تحت. تمام، بعد ما تشتروا طبعا لازم يكون الفاتورة بتاعتكم 500 درهم واكتر. لما تشتروا تعملوا سكان الكيو ار كود وتدخلوا البيانات المطلوبة، وكده شكرا انتوا دخلتوا السحب على شقة في دبي. طبعا الموضوع بيكون هو كمان في حاجة اكسترا غير موضوع الشقة. اي حد بيعمل سكان للكيو ار كود كمان بيدخل السحب على لوكجري ستايكيشن يا جماعة، يعني ممكن تجيلك اقامة فندقية فخمة. مش بس موضوع ان انت بتشترك في الشقة، لا ولا السحب بتاع الشقة فقط، لا ممكن كمان تخش السحب عشان لوكجري ستايكيشن في واحدة من الريزورتس والفنادق الجميلة اللي موجودة في دبي. بجد الموضوع حلو قوي، الموضوع أسهل منه مفيش، لأن مفيش حد ما بيعمل شوبينج، كلنا بنعمل شوبينج وعلى طول. ودلوقتي فترة سفر والناس بتجيب أغراض ليها وأغراض للأهل والحبايب وشنطة الهدايا اللي عارفينها، أوكي؟ فيعني إيه كل محتاج القصة دي في الفترة دي. و500 درهم يعني محدش يقول إن هو ينزل يشتري حاجات للسفر بالذات أقل من الرقم ده، فموضوع جدا سهل. كمان في حاجة مهمة، طيب وائل دلوقتي أنا مثلا اشتريت ب 1500 درهم، ده كده أنا اشتركت مرة؟ لا، اشتركت ثلاث مرات. ليه؟ لأن كل 500 درهم بتدي لك فرصة، يعني 500 فرصة، 1000 فرصتين، 1500، 3 وهكذا بقى، نمشي زي ما احنا عايزين. طبعا الكسور ما بين ال 500 ومضاعفاتها مش محسوبة، يعني 735 لا هي مرة واحدة. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ فالموضوع سهل بجد ما يفوتكمش. محدش يقول انا عملت سكان النهاردة وما كسبتش. ليه بقى؟ لان الموضوع مستمر لحد اخر اغسطس، يعني انت ممكن النهاردة تشتري وتكسب ويتم الاعلان عن اسمك بعد اسبوعين، بعد ثلاثة، محدش عارف. ممكن النهاردة يعني محدش عارف، اوكي؟ فمش عايز احباط، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ يعني محدش يحبط ان هو عمل سكان النهاردة واشترى النهاردة وعمل مش عارف ايه ومحدش اتصل بيه او محدش بعته مثلا في خلال يومين، لا خالص. امبارح اللي فاز بالشقة احب اقول لكم هو، انا فاكر الرقم كويس قوي لان هو كأنه تاريخ ميلاد سبحان الله. اشترى من محل مفروشات في دبي فاستيفال سيتي مول، اشترى من محل مفروشات ب 1998 درهم. حاجات بسيطة كده جميلة للبيت، وما شاء الله جاي له كمان بيبي في السكة، فما شاء الله يعني. المهم فدخل واشترى الحاجة دي ونسي الموضوع، عمل سكان ونسي القصة. يعني بعد 10 أيام جات له المكالمة ان هو فاز بشقة في دبي، ومبارح كان معايا على الستيج وتم تسليمه مفتاح الشقة. الموضوع سهل جدا وعلى بعد خطوات منكم، ما تكسلوش. دلوقتي احنا مفروض نعمل ايه بقى؟ نصحصح ونشوف بقى جايين لنا ايه وعندنا ايه النهاردة في فري واي. يلا موضوع الشقة ده اعتقد
أي حد فيكم هيكسبه هيخلي حياته شفتش. ونسمع شفتش من أستاذ الشفتش.

0: الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبع الشروط.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: الساعة دلوقتي 5:27 دقيقة في استوديوهات العربية.
3: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخشوا وتحجزوا التذاكر عن طريق platinumlist.net.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدد لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

طبعا مش عايزكم تقلقوا عشان في مسابقة قوية جدا هتكون معايا في الساعة الثانية، ولكن دلوقتي كده نختم الساعة الأولى مع بعض ونمسي بالخير على الناس الجميلة اللي بعتت تمسي علينا، بشكركم جدا. عايشة مساء الفل عليكي كالعادة، أو الحد بيبعت بتقول الحمد لله كان ويك إند حلو. دي عايشة. عايشة يعني يا رب كل الويك إند بتاعتك تبقى حلوة وكل حاجة تبقى متظبطة وتمام. محمود، محمود بشكرك جدا على الكلام الجميل اللي أنت بعته. بيقول أنا رحت والموت كان تمام، ازيك يا وائل؟ وعايزني أكلمك عشان تسمع صوتي. حاضر، من عناية الاثنين، بس هقولك خلينا في انترو الساعة الجاية عشان نبقى براحتنا، ايه رأيك؟ تمام؟ يلا بينا. عمر رامز بيقول ممكن اسم الموقع للدخول موقع ايه بالضبط؟ موقع الحملة بتاعت اربح منزل احلامك ولا موقع العربية؟ عشان بس هقولك الاثنين، لا نخسر حاجة. موقع العربية 99fm.ae، ده عشان تسمع الهوى وعشان تشارك وتشوف اخر الكامبينز اللي عندنا وإلى آخر. بالنسبة بقى لما يخص When Your Home in Dubai، هو ده اسم الموقع بالضبط، هي دي اسم الكامبين واسم الموقع When Your Home in Dubai.com. شكرا ليك يا عمر. طيب في كمان SMS من هبة بعتها بتقول مساء الخير وائل، كيفك؟ الحمد لله كله تمام يا رب دايما يا هبة، ربنا يخليك، بشكرك جدا. طيب تعالوا دلوقتي بقى نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض Freeway.

نسمع عبد المجيد عبد الله، ومن أحلى الأغاني اللي غناها مؤخرا يا ابن الأوادم. يلا بينا.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وزارة الدفاع السيطرة على حريق عرضي في مستودع بمدينة زايد العسكرية. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية. وتؤكد وزارة الدفاع أنه تم السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع زميلة صفا رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وأوضحت القيادة العامة أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وبإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني العدواني والإبلاغ عنها فوراً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. كشفت الحكومة البريطانية اليوم خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا. وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو، أي نحو مليار دولار، لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان القطاع. وتضم المبادرة 12 دولة أوروبية واليابان إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وفقا للمفوضية الأوروبية. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. تعرضت غابة فونتينيبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد على نطاق استثنائي مساء أمس في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام، وأرسلت طائرتان من طراز داش من جنوب فرنسا للمساعدة في السيطرة على الحريق، بينما يتوجه وزير الداخلية لوران نونيز اليوم إلى فونتينيبلو التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن باريس والمعروفة بقلعتها التي تعود إلى الحقبة الملكية والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا إلى ملعب AT&T في مدينة أرلينغتون، حيث يلتقي منتخب إسبانيا وفرنسا في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 في قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات ثابتة ونتائج مميزة خلال مشوار البطولة، سعيا لحجز أولى بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية. ختام النشرة الإخبارية، نلقاكم في الجولة القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية, وفي تليفون لازم اعمله وانتوا معايا عشان بس ايه, انا وعدته بصراحة انا احب كمان اسمع صوته لان ده من يعني اوائل المستمعين بصراحة يعني. محمود, يلا يا محمود.
1: الو
0: الو
1: وائل ازيك
0: حبيبي, ازيك اخبارك ايه يا محمود؟
1: الحمد لله تمام.
0: يعني انا مش قادر اقول لك انا قد ايه مبسوط ان انت اتواصلت معانا, وقد ايه مبسوط ان انت فكرتني بنفسك وفكرتني بالجائزه اللي خدتها وفكرتني بايام جميله جدا جدا جدا. احب اقول لكم ان محمود اولا زي ما قلت لكم ايه من اوائل المستمعين للعربيه 99, وبعدين كان كمان مستمعينا في اول ما جيت على الامارات, كنت عامل برنامج مع زميلتي عايشه نصيب كان اسمه من 6 ل 10 الصبح, وهو كان بيسمع البرنامج ده وكان بيسمع كل برامج العربية الصراحة, واشترك معنا في مسابقة اربح مع العربية, وكانت الجايزة عربية بالمصري او سيارة باللغة العربية الفصحى, وكانت في ابن بطوطة مول تحديدا الجايزة, وانا فاكر الروتشو ده كويس قوي, وانا وعايشة كنا على المسرح واحنا بنكسب السيارة, احنا كان ايدينا على قلبنا ومتحمسين ازاي, وفاكر رياكشنك حتى يوميها قد ايه انت لما المفتاح بتاع السيارة فتح معاك يعني ما صدقتش نفسك ونزلت وسجدت, ويعني اللحظة كانت حلوة قوي.
1: حسيت ان انا كنت بلعب في منتخب مصر ساعتها, كانت اول سجدة.
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله.
0: طمني عنك لله. اخبارك ايه دلوقتي؟ بتشتغل ايه؟ فين؟
1: انا عايز اقول لك انه ساعتها كان اولا ازيك عامل ايه,
0: تمام الحمد لله,
1: طبعا فتره تاني وتحيه طبعا لعيشه ورأفت وكل وهبه وكل ومرنا, طبعا مرنا لو تفتكر انا كنت اصلا كسبت العربيه من البرنامج بتاع مرنا.
0: اوكي اوكي, لا دي تفصيله مش فاكرها الصراحه, بس انت اكيد عمرك ما هتنساها.
1: ساعتها كان طبعا السيتويشن انا كنت بعت لك مسج ان كل واحد بيكسب جايزه حاسس ان سبحان الله بتجيله زي يعني
0: في الوقت المناسب
1: عند ربنا. ساعتها كنت طبعا لسه جديد برضه انا في البلد زيك, وكان السالري طبعا كان انت عارف الدنيا بتبقى في البدايه كل واحد بيبقى بادئ عامل ازاي,
0: تمام.
1: فساعتها كنت عايز اجيب الاولاد من مصر. فكان في يعني شويه عقبات. سبحان الله بعد العربيه ديت او الجائزه بتاعه العربيه السياره حاجات كتير اتغيرت. عايز اقول لك انه ساعتها يمكن كانت بنتي لسه صغيره.
0: أوكي.
1: دلوقتي هي قاعده جنبي وسمعاني وبتقول ايه ده العربيه العربيه
0: حبيبتي ربنا يحميها. اسمها ايه؟
1: تانية جامعه, فالايام عدت بسرعه جدا.
0: ايه ده؟ لا ثانيه واحده, هي كانت صغيره عندها كام سنه وقتها؟
1: وقتها كان هو تقريبا ساعتها كان 2010 2011
0: 2010 بالظبط
1: 2010. هي كانت يعني خمس سنين.
0: دلوقتي بقت في الجامعه.
1: في الجامعة
0: ما شاء الله. طب انت متصل تكبرنا يعني.
1: انا اكبر نفسي انا بس. انا متصل عشان تصغرني.
0: ما شاء الله. لا والله بجد ما شاء الله. يعني حلو ان يحصل فلاش باك كده بعد فترة من الزمن وتتقابل ناس يعني كان ليهم اثر وكان ليهم ذكريات حلوة في حياتك. وبصراحة فعلا اللحظة دي والإيفنت ده تحديدا من إيفنتات العربية التي لا تنسى, يعني لأنه أولا كان من أوائل الإيفنتات اللي أنا حضرتها كمذيع في العربية,
1: وأنا بوصفه على فكرة يعني أنا الربح يعني أنا مش فاكر بالضبط مين اللي كان بيقدمه, أنت يمكن تفتكر أكتر.
0: كنت أنا وعايشة مين يعني في الموضوع, وطبعا كان معانا بقية زمايلنا كلهم كانوا موجودين, كان هبة وكان زاهر وكله كله
1: يمكن كان موجود. زاهر فعلا يمكن زاهر اللي كان معاه المايك.
0: أوكي.
1: وانا لما روحنا طبعا الايفنت كان كله بيدو بقى الرقم بتاعه, فانا كان رقمي 9.
0: اوكي يا سبحان الله كمان في 9 في الموضوع.
1: بس استنى, لا ده في اكتر من كده كمان.
0: اوكي
1: فطبعا انا مش هركز ان انا اقول عيد ميلادي قدام الناس على الهواء.
0: قول بالشهر واليوم مش لازم سنه يعني عادي براحتك.
1: فجي بيقول لي هو رقم 9 مميز بالنسبه لك؟
0: فقلت
1: له تقريبا.
0: اوكي
1: فانا عيد ميلادي 9 8 سنه 9 وحاجه.
0: اوكي حلو
1: تمام. والعربية 99
0: وكان بالظبط كمية تسعات يعني عشان تسعة في الخير.
1: وانتوا كمان لما كنا بنتكلم كنتوا فاكرين ان الايفنت هيطول فاهم يعني مثلا اللي هيربح دوت هيكون رقم 30 40 كده يعني.
0: اوكي بس انا فاكر كمان تفصيله ما اعرفش صحح لي لو انا خانتني الذاكره انه الموضوع كان انه يعني انتوا بتنقوا في بوكس فيه مفاتيح كتير
1: كلها. هو كان اولا الكامبين او
0: والمفتاح كل واحد بيجرب بقى فاللي بيفتح مع المفتاح هو اللي بيكسب السياره
1: بالظبط
0: ففتح معاك انت سبحان الله
1: فتح معايا انا سبحان الله
0: الحمد لله ومن وقتها انت بتقول الحياه اتغيرت والحمد لله جبت الفاميلي بتاعتك على الامارات
1: الحمد لله انا حاليا شغال طبعا في جبل علي وساكن في ام القوين فعشان كده بسمعك كل يوم بقيت بسمعك كل يوم
0: ربنا يخليك ده شرف ليا يا محمود والله وبشكرك جدا على تواصلك معايا وان انت بجد رجعتني للذكريات ورجعت المستمعين لذكريات حلوه جدا جدا جدا سواء معانا شخصيا او مع العربيه 99 ويا رب دايما كده مكمل معانا
1: دايما
0: حبيبي تسلم لي ربنا يخليك
1: يخليك
0: مع الف الف سلامه ممكن بقى اسمع منك بما انك انت من اعمده الاذاعه اسمع منك بقى فري واي بصوت عالي جدا لا بص
1: فري واي
0: لا لا لا ما انا عارف ان بنتك جنبك وفي وقار انت عايز ترسمه بس معلش اللحظه دي عشان خاطري يعني يلا فري واي طب انا اقول لك على حاجه عشان منعا للحرج انت وهي مع بعض
1: يلا
0: يلا 1 2 3
1: فري واي
0: نورتني يا محمود النهارده بشكرك جدا على تليفونك بجد تسلم يا حبيبي مع الف الف سلام مع السلامه

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

0: الساعة دلوقتي 6:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: يلا بقى نبدأ المسابقة بتاعتنا، يلا بينا. أولا أحب أقول لكم إن مهرجان دبي للكوميديا

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: النهاردة ولحد آخر الأسبوع بقى هيكون عندي تذكرتين عشان تحضروا العرض المميز جدا اللي هيكون مع جون أشقر يوم 17 أكتوبر. بما أن الموضوع كوميديا فكل حاجة لازم تدور عن موضوع الكوميديا. هلعب لكم مقطع من مسرحية معروفة جدا جدا جدا. كل المطلوب منكم تبعتولي اسم المسرحية مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 أو Unlimited SMS مجانية من خلال الابليكيشن أو الواتساب. جاهزين؟ يلا بينا، ركزوا كويس قوي في المقطع، ماشي؟ يلا.
2: بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك زكركتان كركزتان كركزتان كركزتان زكرتان طنطينا زكرتان طنطين زكرتان طنطين ركزتان طنطين. هم اتنين بني قلب الدماغ الجامع المؤنث السالم بتاع الزنكره، يبقى ذكره تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله في 60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟
3: مش مكسوف
2: الكلمه دي، متسوس على الجواب ده ولا ايه؟
3: مش مكسوف من نفسك؟
2: انذكرت ايه؟
3: انت مش مكسوف يا سلطان؟ مش عارف تقرا الجواب؟ اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب. يا عاطف تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب.
4: ايوه هما اتنين صح،
3: برافو عليك.
2: ذكرت طنطن
4: لا ايوه زمرتين، زمره ليا وزمره لامك. هو كده
2: ذكر برن
3: ايه؟
2: اصل احنا ما خدناهاش دي خالص
3: دي انجليزي،
2: على النعمه ما عدت في اي مقررات الكلمه المنيله.
3: طب مش تهجاه، قد حجزته
2: زرع.
3: مين زرع؟
2: بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله.
3: قد حجزته ها
2: زنعر
3: تذكرتين
2: ابعد يا جدع ابعد، ده احنا بنقرا الكوفتي يابا.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: العربية 99.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: أخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
5: الدكتور عادل سجواني.
6: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
5: الإعلامي محمد الحمادي.
7: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
5: سعادة ناعم الشرهان.
8: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
5: ياسر القرقاوي.
9: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
5: الدكتور سليمان الهتلان.
10: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
5: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
11: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
5: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
12: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
5: سعادة مشعل جلفار.
13: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
5: الدكتور مهند الوادية.
14: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تعاملت فرق الإطفاء بالقوات المسلحة مع حريق عرضي ناتج عن احتراق بعض الأخشاب والذخائر القديمة في أحد مستودعات مدينة زايد العسكرية، وتؤكد وزارة الدفاع أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بقيمة 883.6 مليون يورو، نحو 1 مليار دولار، لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لصالح سكان القطاع. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، وبفكركم بمسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026، واللي هنبدأها بتذكرتين لحفل جون أشقر يوم 17 أكتوبر. عشان تربحوا معايا التذكرتين لعبت لكم كده إيه مقطع صغير من مسرحية أشهر من نار على علم زي ما بيقولوا، وكنت طلبت منكم تبعتولي اسم المسرحية مع أسماءكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. دلوقتي طبعا يعني ما شاء الله جت رسائل كتير، ولكن عشان برضو إيه اللي بدأ يسمع دلوقتي يكون الموضوع فير، هلعب المقطع بسرعة جدا وانتوا ركزوا عشان تبعتولي اسم المسرحية مع أسماءكم. جاهزين؟ يلا بينا.
1: بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك ذكرتان من قلب الدماغ الجمع المؤنث سالم بتاع الزنكره، يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله في 60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟
2: انت مش مكسوف
1: الكلمه دي متسوس على الجواب ده ولا ايه؟
2: انت مش مكسوف من نفسك؟
1: انذكرت ايه؟
2: انت مش مكسوف يا سلطان؟ مش عارف تقرا الجواب؟ اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب. يا عاطف تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب.
3: ايوه هما اتنين صح،
2: برافو اتنين.
1: ذكرت طنطن
3: ايوه، زمرتين، زمره ليا وزمره لامك. هو كده
1: ذكر برن
2: ايه؟
1: اصل احنا ما خدناهاش دي خالص
2: يا انجليزي،
1: على النعمه معدت في اي مقررات الكلمه المنيله.
2: طب اشتهى الجاه قد حجزته
1: زرع.
2: مين زرع؟
1: بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله دي.
2: قد حجزته ها
1: زنعر،
2: تذكرتين
1: ابعد يا جدع ابعد، ده احنا بنقرا الكوفتي يابا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك بروبرتيز.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Sergeant. الساعة دلوقتي 7:27 في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

قبل ما نختم مع بعض النهاردة تعالوا نعلن اسم الرابح في مسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026 وطبعا الحفلة لجون أشر. شكرا جدا لكل الناس اللي بعتوا الإجابات على 404 أو من الابليكيشن أو حتى الواتساب. طبعا اسم المسرحية يعني مش محتاج يتقال ولكن هقوله برضو. اسم المسرحية هي مسرحية العيال كبرت، والمقطع طبعا كان فيه الفنان الكبير سعيد صالح، أحمد زكي ويونس شلبي. شكرا لكم. النهاردة اللي ربح معاه التذكرتين نقول ألف مبروك لأندرو جمال. مبروك يا أندرو، ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله نتقابل على خير في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع بيان من تود. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب $69.99 فقط. اشتركوا الآن عبر tod.tv.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يعزي هاتفيا أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. ترامب يعلن بدء السيطرة على هرمز وعودة الحصار على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وأوضحت القيادة العامة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وبإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني العدواني والإبلاغ عنها فورا. هذا وشددت القيادة العامة البحرينية على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وبدورها كانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الهجمات عن الجهات المختصة. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. وقال ترامب إن أمريكا ستكون حامية مضيق هرمز، مضيفا أنه سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، وأضاف أن العملية ستبدأ على الفور. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يتعين تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الحيوي. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران. والآن إلى هذا التقرير. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة، دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
1: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: التشويق مستمر حتى بعد كأس العالم مع بيان من تود. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب $69.99 فقط. اشتركوا الآن عبر tod.tv.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيراً لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول عم بتخوض تجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا وجمهورية بآسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيراً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يعزي هاتفيا أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار. ترامب يعلن حصار إيران مجددا ويفرض رسوما على العبور في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعزيه إلى عموم آل ثاني الكرام سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ومن جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للجهاز. واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية. كما أشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. في خطوة تعزز سلامة المنازل وتدعم استقرار الأسر، تتواصل في دولة الإمارات مبادرة حصنتك من خلال استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
3: في كل بيت قد تصنع لحظة إنذار مبكر الفارق بين الخطر والنجاة، ومن هنا تتواصل مبادرة حصنتك في دولة الإمارات عبر استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي. المبادرة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة تمكين المجتمع بالتنسيق مع وزارة الداخلية تنسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 من خلال تعزيز سلامة المنازل ودعم استقرار الأسر وجودة حياتها. وبدعم يبلغ 10 ملايين درهم تستهدف حصنتك أكثر من 25,000 أسرة في مختلف إمارات الدولة دون أن تتحمل هذه الأسر تكاليف الأجهزة أو الصيانة أو رسوم الاشتراك السنوي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة خلال عام 2026 بالتوازي مع مسح شامل وزيارات ميدانية للأسر المستفيدة لضمان جاهزية أجهزة السلامة وسرعة الاستجابة عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وكانت قد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها. وبدورها كانت قد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. وقال إن أمريكا ستكون حامية مضيق هرمز، مضيفا أنه سيتم تعويضها بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق، وأضاف أن العملية ستبدأ على الفور. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يتعين تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي الحيوي. إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض مجدداً الحصار البحري على إيران. وفي سياق متصل قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي سيعلن عن التاريخ المحدد لبدء سريان الحصار على إيران في وقت لاحق اليوم. ومن جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالاً بنسبة 90% أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد توفي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: يا زماني.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم. إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للرابع عشر من يوليو. اكتشفوا أحدث صيحات الموضة واحصلوا عليها بأسعار لا تتجاوز 29 درهما لدى أردين، حصريا في مركز الغرير من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي، زوروا mydss.in.

0: صوت بلا صورة.
1: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي،
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط.
3: في دبي للأمن لغة تبدأ من الشارع المطمئن وتمر عبر شاشة الهاتف وتحلق في السماء بطائرات ذكية. هنا لا تقاس جودة الحياة بما يقال عنها فقط، بل بما يشعر بها الناس في تفاصيل يومهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما قدم سموه تعازيه إلى عموم آل ثاني الكرام. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على أنشطة وأداء جهاز الإمارات للاستثمار وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحا سواء بوجود إيران أو من دونها، مشددا على أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي الاستراتيجي. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. قال موقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي سيعلن عن التاريخ المحدد لبدء سريان الحصار على إيران في وقت لاحق اليوم. أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره. هذا وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على أن ما يمس أمن أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا، وأن صون سيادة الدول العربية يمثل مبدأ ثابتا لا يقبل المساومة. جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه مهام منصبه في الأول من يوليو الجاري. والآن إلى المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: يلتقي غدا منتخبا إسبانيا وفرنسا في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 في قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات التي قدمت مستويات ثابتة ونتائج مميزة خلال مشوار البطولة، سعيا لحجز أولى بطاقات التأهل إلى المباراة النهائية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: فأول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها، وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها. فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، وبعدين في الشوط الثاني بدأت أورجواي بكرة بتاعتها وسجلت أورجواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب وكاس واحد، ولكن كرتين مختلفتين.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.
0: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سكر الشبابيك فلو الابواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

متفوضة على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.